الطيام بالبيت شبك مش زير وزيد اشتغل يا تهنقب او كان في زوقان

0: كرد و عرب و سريان هر کس د جزيره دا وكوه به گومان اوا افستران يا جزيره گهنرمن صفقان پيشکش كربو او او کوما ارتا يا موزيكه به زماني كردي و عربي و سرياني د ناوا شبهر كه كهنري دا گوسازيا ارتا يا راگهندنو كه شويداني د 2018 دا دورين لقامشلو ل دار خستبو د بر سنه د من سره ناوا جزيرتنا الملونه يا رنگرنگ شخواتي زانين كو جزيرة رنگا رنگا ببكاتي خواه بخلقي خواه تاولي ولوجي ام هردم دبينن ججني وان يكن حسكرني وان يكن شاهي وان يكن بكيف وغمجيني خواه تمي يكن
1: جزيرة بدو جزيرة رنگين و جزيرة پرزماني و برچاندي دلدا بخلقي خواه بقول و باوري و زماني خواه بجهي رنگي اكو تده هي هر خوش اجار هر چند ام جودانه هر ايروت خوازن في جوداهي جبكنا پرزگريك لين نولويه وي خاكي ما كوم دكه بيراني نمت دكه و چارانوس آمجی یک دکه جزیره و هر برنگ و رنگ خواه خوشو بدو به

0: مريتا تشلي بوري دلدا لي هربر تشافي منچ حالي قرعانا ربي جوري هر ام قلا راغرتني وخمايني دكن دبيجن دليكو حز دك بير ناب اجا ابينا بلنديجي هر چند تشلو 4 سال درباس كريه لهنا جي جوانتيه زيد البر تشافي خش اجا عاشق معشوق خو حز دك تمن مزم بعمر مزم بلي دي تشافي ويده هنا او جوانه او بدو او دلاله البرد اللي ويا شيرينا
1: بغوماندورين وقتها ام بتشوك بون مال او كسي تمن تشلي درباس كريام علينا ريما تكو ختيار بونا مظم بونا بتماني خواه لينو ها ام دبينين ولو لدردور خواه كسي گو چلجي درباس كريا هنا جوانا هنا بتايبت او كسي گو وينا وي خرطبه هيوية وي اللي جموي هبن دكارة ارماجا خوشي بجيبينا وهنا وك وي وك او جوانا

0: قدر ما ده روجا إني طيبت دكس جاني خوش دس دان دما كودا كتن ريقارك صرف صحي لتاخت الحجر لباجاري حسا كيفا باقش بكن جبركو ختمان دنا كتيد هبو لغوري چافكاني انتن درستي راقهان دن كو يكي جوانا دما كودا كتي وحياكو ويدرخستن جاني خوش دس دابو يدي ترجي حياكو وغو هستن نخوش خاني يجي ويجي جاني خوش دس داب بيتر ما في بو ياري بزانبن چو بو يچرو داي وچما اف مجار دوان دمين گرم طيبتكو به درت که و هر وقتی دیتر گلک تشت هنر می بزنم به تو می بری خب دن بازاری حس که مرای افکار ما پیام نری رادیو آرتا دلبرین موسا دلبرین صبح تا بخیر به اف بیار چاوا بو و چلو رودایه
1: صبح و جی بخیر به اف دخورتن ج بازاری حس که نه یک جوان ج داغ قیرانه و یک جوان آوجی لیدرای کوکسی گندواری سریکانیه نه اف هر دو خورتن لمطعمه كي لباجار حسه كي لطاقه الحجر كارتكن لفيدر ريغارك هاتبو قرتن لفيدر داخوازيك جوان تيخوستن قو اف دقاربن اف ريغاري قو باقشكن اوانا جي بقرمي براستي كا بحوجي تشتكي قو اف كاري بكن ونكاري وانه فده يك جوان درباسي فيرا قاري دبي وقو على اساس باقشكي یک جوان در باسی دی به تزانه ریگار گو کیره یعنی در دوری سی متریای گو بن عرده دیه و او یک در باس دی به گو او بینا گمار او بینا او غازاتی گو جوی در دکفه او خور او مکارم بیشن او خور دی سی سالی باندکه که بیناوی چکه با حوالی خودکه او حوالی ویجی درباز ده به اوج درباز ده به گو حوالی خو خلاص که جوی حادثه جوی یعنی برا پیدن گه حوالی خود ده اوج درباز ده به و اوج جیان خوش دست ده
2: براستی
1: بله رحمه خودی الوان به شخوه جا پشتی وی او دفاع مدنیم بیشن او هاتن او هر دو لاشیوان جوی راگاری درخستن یک جوان برن نخوشخانه رجا و یک جوان برن نخوشخانه گل چو هر دو جی گو برن اب نخوشخانه گوری نخوشخانه گوشمر گوتن هر دو جی چون مرین یعنی کسی جوان ساخته نبو جبر وی غازا گو او بهنوان چکیه دیده
2: بله دلبرین ما شبکاشر صرف صحی لحسک چاوایه خویای روشای گلی که نباشه؟
1: دلدا بري ما بحث كير وما قال لك ما مسر اخبين وقال لك ما دين وتقارين المسر في موضوعي ما تشكر مرسلا صرف صحي لباجاري حسكي صرف صحي لباجاري حسكي امبيجن مريك جار يعني خرابوي امبيجن من نود جسدي تجي خرابوي ارتشتي قوتيد ماشي هر زفستان قوتين قو صيانه دكن يعني قو او ابي مشاندن فتريني مهكي دماغ وحتى زفستان خلاص دبي بي خلاص دكن وخود ميني يعني تشتكينا سيانا قو بداوي جيرتشي نكرني يعني فأف صرف صحي مشكلة قلكي مزن مجاري قلكي مزن الباجاري حسكي دبي بحل كرن لفيد راك قل خل قازنا جمرسلا صرف صحي دكن وقل لك أمبيجن مؤسسات تنة آلية تنة قود فيدرا دي كار بكن يعني قل لك جارا أم دبينين خلق دبينين دبيجن أم رقاري مهاتي قرتن قائمي تشبكن أم دنق صرف صحي دكن الناين بدأ قتين جي درنقيتين فأم لفيدرا أم كاري خود مشينن فدفيد راد اف خطريان مزن دفيد دي خطريان مزن دفيد دي قو هر كس قو كاري خودك وصرف صحيا قو بيشان مالا خو باقش دك فكس نزانه بي خطريان بي تشي چيه وخطره هر كس نكو هر بي كاري بك
0: بلي
1: براستي ام دريا ارتاجي ام باندكن يعني انو قو آليك بيش آلي بارز جيبي بارجي حسكي بي ودفيك كاري درابي لأنه صرف صحي ده حسكي دين نماي مجار جير نماي خرابو يدبي كس هابي آليك هابي قو برابي وصيانا داوي جير شيكان
0: بلي دل برين مبخوا ديمان عن ديتن راستي او كسولو داكتنا شو طرو داكتنا بيلا بيك بيكا ماما بيكو راستي تشتكي البرچا عب درباس بيكو كوتن درستي اوان ساغلم بيكا باشا بلدي تشتكي بلدي دوي درباي دا تشتكي بو يرين نجري زينة يعني جانش دستان ايدي تشي بو يه
1: دورين يعني اف هردو كسن اف هرد هردو خوردن قوسي سالينة اف هردن كسن جيد مطعمي كاردكن يعني اف نكاري واني يعني فكسني كسني هن انو براني دانوان قو بيبي كاري رابن ونكاري واني وقو وديد شي كسن اف تشن هن كما مجر لازمة دبيجتو بندبق حياة او غازاتي قو جيدر كفي يعني كارك هر كسن كو هر بيراب
0: يا زانبون جير لازمة راستي
1: زانبون جير لازمة وبلدي جي وق انا مقو بلدي قسمي وي باشقي و صرف صحي باشقي تيجيشتي ابيا صرف صحي جوك مشتركو بدرنجيتين يعني اف الياتي وان بو اي بر و بساغلم تنه باوجي درنجي يعني قال لك جارا ام تشون جمان وما لقايني بوار كرن بو اف قدرتها مي امنكورن هر كسي كوشمر ليخ بي ورا غاري باقشكي يا بيشام هاتي قرتن بو ام بيفرابن الياتي ما عندكن و اف قدراتي منه فبراستية بيا مشكلة قلكي مزنة دباجاري باجاري حسا كيدا
2: بلي دلبرين قلك سباس رح ما خودي لوان بها هيفيدي كن كسي بمبرس لسرفية كي بسكنن يعني ددما كنيز ده ساعات خوش هفكاري ما دلبرين موساج باجاري حسا كيدا بلي ما ببوم سباس

0: دوبراسلاف گهداری نارتا به مجاره کنه هم لوه وگریان مجاره ما گریدائی فروجا و نرخیوانی بوها به هیاما دمکی گو ام دبینن روش بروش بلند با گهشته جار جاران حطانی هر کلویک بین جی حزار ورقه دیزانین گولی دور اما هر کس خود سپیره وی خوارنی و سر سفره هر کسی براستی اگر جمیوان عربه اگر جبو خوارنی ربه گل کس نتنی داتینن سر برنجو گراری دورین دخن ناف هر خوار نیده جبر گودکار بیجه هنکی نیزی که آبوریا خلکه یه اونا ویوی جی گوشته زیده تر امی بحثا وی مجاری بکن گلو ایرو کلو یا فروجا به چه قیسیه چه بو حطا گولو بلند بو زیده تر به میوان خوره یاسین عثمان خودی محلک فروجا اش بجاری عمود گو تبلی مدبه سبات بخیر با
1: سبات بخیر با بریز یاسین
2: سرچاوی مالو سلام.
1: اوی سرچاو نهش بریز یاسین تی ناسکرن هر که هاوین تی ام روش بروش دبینن که نرخ فروجان داد که ولی ای سال نو لو بو نرخ وی هر آگر بو و هینا آگر جمعی هاوین جی که خاطر بخوازه هینا جی فروج بوهانه باشه ای رو نرخ فروجا کیلیا فروجا بچه قیسیه
2: والا ای رو فروج بچه و چار هزارات کلو پینج هزاره
1: بچه لو چارا چلو پینجایه
0: دروژن در باس بوی دغه 5 هزاري جي چې سدم ګولو داکت
2: ا بیا فوجا ا بیا پین بیا پین جي
0: چا جيب انا داکتي
2: والله اساس فروجه فروجه ترکی لا کړو نه هیندا نه کړتن
1: ما استیراد د بوی
2: ا ګرګ د بوی کوټ څه کېم نه بینی
0: د بیژن او بریار نه راسته مزور بو تشتاق جوار هاتي علمي وهاتي كرن ويدر يستيرادي فبا ويفروج جيني دنبي
2: لا لا بلو بس دعيات هاي هو
0: تشتاق جوار نهاتي قوتن
2: نا نا تشتاق مر نهاتي تلكي نهاتي دعيات هاي قلو استيراد ابوية
0: افي دعاياتي هشت قو حقي وداكا في 4-5 حزار
1: اي باشا خودي ابدا عايد زي دبك بريز ياسين تفروج خش كو دريتين انها اي منطقية محلية يعني
2: والله فروجي منطقيني فروجي منطقيني وني باشد عويصاتن يعني كمي دي كيلوة يعني باندي بعويصات
1: بري دمك يك ميفاني من بوجة حسا كدي ساويجي قو فروجي مزن تنين حمو دي كيلو وكمي دي كيليا يجبر كو دنياشي قرمة ام دي دادخن سوكي بري كو نفوق يعني بري كو بمرن اي واجي ولونا
2: علي والله
0: اتشما ولونش قرمة وفي فترة ولو بنيا اي منطقي قش ولونا زيدي دي كيلواني
2: والله قراري خطا خاطري فرجة تلكي سكنان استيرادي وفرجة منطقين على حق
0: هاجبر نال حق ولو بتشوك
2: نال حق ولوني
1: ما بريز ياسين فرجة منطقية دكارة احتياجها خلكي حموها بغطينا تيري دكي
2: نا نا والله دعمتنا دعمك جناس تنا حتى بامكانيات يوان تنا جناس تنا ودعم دعم حكومتي جناس تنا
0: ملي انا خايرو كرينو فروتين للجم وتشاواي اگر ام بحثا ونشنسل كادا دخين بري تشلوبو
2: كيما نا كيما بري مثلا نحط قفص حق قفص دال خساتا سي قفص شار قفص دال
0: كيما جبر سعرينا
2: كيما باش كيما وجودا تاريجنا باكي نا فرجي باكي يعني
1: اري بتشوك نفرخن هنا حيان ها خلق فروجان بقشتي يا صاغو كامل دبي يانجي قالك جوانتين قطع دبن يعني هن بشان دخازن سين دخازن هيد دخازن بن هيد دخازن تشنج دخازن شاوي
2: سين بنوتو بنجاي سين قام شفا كيشم جربي بيجين بنوتو بنجاي هيتو بن هيد بنجيني باس بنجيني
0: أنا مش فاسينج بشي آتف هستيا
2: آتف هستيا بيش هزار كيمير نوتي يعني
0: بفان أسعارا كس دبي خلق دبن
2: خلق دبن دبن خلق دبن دفنا قارن مارنا خلق دبن
0: يعني اي قطعة بيتر بو يبحقي قوشت اي قطعة بيتر فروجات
2: اينك قطعة دبن يعني مثلا كيلو كيلو نيتي بهاولو
1: اري گوشت ساغ دو بنج دولا کو هستی و پرک پیره هر ایجار بریز یاسین ده دمی پیش ده امی چعورین کو اسعار داکه ون هر جو گیاب و پینجی آنها داکتی چلو چاران ده بکو دروجین پیش ده بهتر داکه و هم شعبرين اكو دا كيفه باش بلاس برسه كدي ترجي نها جوره بيج براسي وك كسن كود الفروجا دفروشن ودكرن از بين قال لك فرقه كي زياده هيا بنا حسك يا باقا مش لو فرقه كي زياده تسعري فروجان هاي قال لك جاران لقامش لو هاجر نرخا فروجان بيستو شارابو الحسك يا دقيا باص ده حزاران فرق شما تشي بو يا زياده تر اي وجه جيك وتنا يكون لي فاجرن وكوم بك نرخ بكايك
2: والله وان بسبب فوضي مراقبة سرنتنا أبغى جاك اندماجي حتى أنها مراقبة سرنا ما يقدر تيري
0: جبري اندماجي ده براستي سعر أفبون أرطامة وحسك أف شانسال فرقك وجوده هي كما ظن هي أبلي تشفت قارج بو تشي
2: مراقبة سر تاجر كيما والله
0: فرقاش شحفت حزارة وبيتر حرسري كيلويا كيلان عندك
2: تاجر ربح والله قلتي
1: اي تاجر احتكاري دك انت باور بك ادونا
2: انا حزارو بنسد ده حزارة دنا حزارو بنسد ده حزارة دنا ايوان بجي حف حزارة دجي او اي تاجر ولوي
1: دونا بيري هفكاري مال ارتا ده دشتغلي بحسكي قو يكتشو بو حسكي قو خوديكي بخرج مرسي اتشار فروجا بينا يعني ولو بو يكيد رو حسكي دستبالا وناقر ايجان ها فروج و قوشتي لو هف وك هف اللي هاتنا يعني بيتر خليك باري خودانا فروجان ارزان تربو سفك تربو كوزاروكي خو محرومي قوشتنا كلي اوجي جرام بويا تفقرا وجي حركة وجي كيم بوي مانا
2: حركة مجي كيم بوي باش يعني نبي نبي كتي
0: أنا فروجك بتقيسية تفاقش كرني وقشي أفاد كيلو
2: والله فروجك آد كيلو آد كيلو نوت نوت زيدي نوت أتب كرني كرناوي
1: يك آد كيلو يعني نما زنجي
2: يك آد كيلو زيدي نوت أتب كرني كرناوي
0: قال لك سباس جبوتا وتبليبونا تابريز ياسين عثمان خدي محلك فروجا جباجاري عمودي أو بمرب وبراستي دورين إيغو شاربين زاروكي هبن وبرانيا خلكي الفيدكي ولو يعني او زاروكي خو قشش حب در كبن فروجا دو كيلو تيرا واناكي نوت نوتو بينج حزار افتاني فروجي بيقو تبرنجي وصلاتيجي چي بك البر اف خوارنا فروجي يا حري هيسان وسهل بو احريكو سعراوي باش بو نزيكي خلكي بو ايرو خلك نما دو كارن بري خو بدن فروجا جي حطاني قوك بريز ياسين داخو يعني كرن قو بري ما حياني ده قفصاتاني روجانا دو فروت ايرو بو يعني في فروتني وش بلي فيجي او فروجانا قلكي بتشوكن ناين خوارني تحسي ولو تعم دوان دو تنين
1: بلي يعني هنا فرخن تمام نبونا شخوش بلي كو هرمونية خلك هرچ عفري بو هاويني دا نرخ داكي يعني تبيران بار زفستانا ايصل از دور نرم زفستانا ايصل ما بخود شو يكيلوب دوزده حزارا جي كريه بجاره يعني چلو چار گرانه خلق چعوره بون اف بريارا كوداكت استيلاداش در وره وك بلکه نرخي فروجا داكه بلي ديار او بريار جي نراس ندرس درکتي وي بلنتر بباهينا جي ام نظان ام چعورينه خوده رحماكي لسرفي خلقي ولسرفي والاتي ببارينه

تشج ابن داري لكت برناي اري جسر راكي بباري لدلي من تدور ما دل تشج ابن داري

0: دبیجم نهاوین باوی فقیره یا لدوره ما به طایبت جبر سبزین ای محلی ای خوجهی و یه هاوینی لمنطقه ما دکار بیجه بری گلکی دو دریج بو حطانی تالیا پاییزی بو لدوان سالی ای داوید دورین شخم دبینین تنی اولو دماوان بویه مهک حیانی دو مهان آنها دوی دمیده از دبیجم بیتر خلکی جابری خوددین چه کرنا آوا باجانا و چه او موناگو هبه دوی دمیده چه دب او دما دست نشان کری خلکیش خوار ناس کریه جبرگو هنکی او مصروف آزیده لزوستانی سروان کیم دکه باشه گو خلب کمیاتاش خوار چه دکن او داتینن زوستان خواگشی پی دقه دینن
1: بهتره میجو بحث آزیده مجاری بکن می بری خب بدن باجاری قامش لو وی بمره به بریز احمد عارف برپرسی یکیتیا بازرگانان لسوک الهال وکنا بیجو لسوخ هالی که باجاری قامش لو بمره بریا تلفونی نها بريز احمد دما تا خوش بس بها تا بخير با
2: دما وجي خوش بي دما همي غداري ارتف ام خوش بي دما همي قليمه لسر قدر جابا خير خوش بي
0: قالك سباس جبوت او تبليبونا تهجر ام بحثا خضره بكن خضره صيفي المنطقه هين بيداد با ولو بقشتي للسوكي
2: ما مس سالاي كم بينن جيش هنازي جقدر يعني طبعا نابي جودكار جودكار جي خساري راستي جو قال لي ما بارزاني دمك درباسكي حمي بيلين بي خياره بيش باجان سول بي باجان رش بي يعني حمي جي برن يعني عيني وقت جي دمي قريبه بونه نقبه باجارو که سوری و باجارو که سوری هیناش باجاره ما ارزانتر یعنی هم بین سر شبه شهر قطعیخه یعنی به سعر که گلکی یه سال ارزان ها تو فروتش بر پرگوناوی بو اف جی جه شهنازی ملتر یعنی ارزانی که خوش درباس کر بوی دمه بره به ارزانی ها بره حسی اینو پرگو یعنی با پار و پیرار و ساله بری وینا شبش حسرت مالبات فقیر بود یعنی شبش حقیقی صد هزار بو هفته هزار و هشته هزار ایرو شبش ده نه ده هزار ده فروتن عالم دکره یعنی کمیات گو ای سال ده فروتن یعنی براستی راستی سوکا مده ایرو یعنی تقریبا روزانه سال صد و پینجی تون بهتر اف شبش ده فروتن عینی وقتی بطیق ده فروتن بعجان سور ای سال جمعی منطقه جی یعنی او ارزانی که زحف ارزان مبرگی تعدل جود کار اگر که هاجی بس جه شهنازی اش گره بو یعنی یعنی دوام کرجی و انتاجی ویش باش بو عالم پی کف خوش بو یعنی
1: از باورم نرخ حیان ها باشن کامل بردست خلکینه اگر از بهتر قالا باجان سور بکن بحثا بندورای بکن ایرو کیلو بچه تفروتن و چه صنف نواسو که ده پیداد بهرم بیستی دوان دمان ده بندورا شامی یعنی باجان سور یا شامی
2: باجان شامی بری دو روز سه روز باجان شامی ده هزار پیسی ده فروت باجان گزیده پاکش و نه تی در کوی ده فروت عین وقتی جی آمی و دژی هزار پیسی دی حیات ده هزار عالم کری دو فروش جی باب باجان شورت کری یعنی جی شهنازی پر یعنی یعنی ایرو باجان سورا و دی هزار پیسی ور ده فروت آشامی سه هزار پیسی ده فروت سری وابو ایرو حالی حاضر جو پر بو جو کمی ها جو پر بو وکی رو سب بو جو دخت اگزیده سرسوگی جو بو عینی وقت جو رزق پر هات و مشی ها جو و عالم جو کیف خوش بو
0: آبا با جانا دست بیکر یا خلد بن؟
2: آبا با جانا ایرو بیس رو عالم چید کن یعنی سوگی دبن عالم تنش خورد بن منتی خود دگرین یعنی پرتی یعنی طبعا با جانا سر هفدو هي ابا باش مثلا بسار كي فروتن ابش كي اجا ابا باجانا شي باجان بي هما عالم فوت كريت كي ابا جانا عصابات خي كذا يعني مولتي خشيت كي و يصال يعني زخمه زيده رات سر ابا جانا جعلم ارزام وش عالم جي كي كري
1: ارزانه و خالتيكو مت كي ماجي حز كرا ابا جانا تشيكن اد دست خشترتي تقول حمو صنف
2: صار خشمو
1: شيه
2: اونگو ترسیک جی ایسال پر
1: خوش خوش حرسان خوش خودی اب معناتو همو باجان دبنه که ببین اوه باجانا ببینه ترسیک جی بریز خلق بکمیات مزن دبن یا جی حر مالک الگوری عیال خواه
2: هر کسی گور عیال خواه گور صالی خواه تا در جن کار دکن یعنی ایسال مثلا صد کلو شیر لازمه پینجی کلو شیر لازمه صد کلو لازمه حسب کفلتی مالی و حسب این او حاجی تا خود حسبینی عینی وقتی جی گلک جی مثلا چلت بر چابی يعني انك او قطره ميزه شدك باجانت كلين خل قطره ميزه حاضر دك دمك باجان كشله دمسن بهاي عيني وقتي باجانت شنو كا هافين يورو بترشب طعمه ان قالك جي حاضر فيجت مثلا نروح قرني ده او باجاني خوي جو مونت قرتنا دخنات حمجي حمج حاضر
0: حمى باجان جا ابا باجانا ومونير تيك تي شيكرن وتي
2: شيد بي حمى باجانا مي يعني حمى باجان شيد بي ما مستانه باجانا هافيني باجانا هافيني مستوي انا اشام جيتي قالك خشكه قسب ابا يعني اواصور قلتي زيد جي شهنازي وقسم يعني وباقشتي
1: بلي
2: اوجد قناف
1: بريز احمد اف اصناف واف جورحه مش كدريتين يعني ايه منطقيني ياش داخل جيتين
2: حالي حاضر انا ايجو عايز دربي جدال دورقة مشلوتي ومطيبة منطقة حريصة لك باجانتي تشاندري ومنطقة مي عمودي قالك جود كاريوي منطقة في نمتين ودورا بلجي يعني هذه شرقي قام مشلوتي هذه قبلجي هنا ما تقنشين يعني بس او قدما باجانا يعني طيبة مصرفة يبرة وجود كاري كمان خسارة يعني مصرف فرق دماغ وفئتنا بسعرتنا بي جود كارجي خسارة دماغ مصر
1: إسا زستان باش بولي ديار تشتكي وكدل جود كارا نهاتي أذن شنكايا محلي أنا فخوي حيا كنجي ببردس بيدا ببحيا كنجي بموسما ويبا
2: ما مستعي شنكايا هبيني إسا الأمدقور در دوري خودنا رن وباجارو كيس فريوانا زيدة چاندني برخي يعني او كارتن المناطق هندر دي سوري كارتن ومساله طاقه شيء بو عالم خوازي خو بل بكيني خو ماشي خو بده بيني مساله شاندني يعني او مساله شاندني يعني او يعني من المساله داخل مساله سرمدا دالي دير حافر وناده بطيخ لا بطيخه بيش صوره قيهات وطن دالي حماي ودالي حمص وانا شبش كيلو حفص راح صوره كتاب ورتي يعني افكبيات انقلت برن حياتين يعني زيدة حاجتي منطقي حاجة هاد يعني أشتر بيجي من روجانة أو سيارة صينية دريش أبي شاصدم حفظ متهم دي جروج أخذ متى جارين دي تشبش بها تنقامش جوي كمية زيدة وجوي إيش كا زيدة ده تنقامش
1: خير إيصال برا ديارة
2: يعني كمية روجانة د سي صيني شار صيني جوار هاد تنقامش يعني تقريبا تقريبا افسسين شاسين ستون جدر بيساري بشوك جدر في ايه بلجي دهاتن يعني او كميات الهندك نوزيدا
1: باشا بريز انا هر اوابع جانا جديد شكرن للكي لك اواجي وقتا ترشوية مخللة وقتا حشكرنا خرتك بعجاني رش وانا جي اقبال سر هنا ايرو
2: خدي ما مستوى مسألة بعجاني رش كمي بري دم ديت عالمي قلك قلك يا شريتر أنا تشلوها فيني بعجاني رش أنا تشلوها فيني دور مكان أو قلك ملت نزق نابي بس أبغى بعجاني سركي عالم سركي هي
0: متوفرة
2: عالم تكملت
0: هي متوفرة وراح تيجي هي
2: يعني مثلا أنا جي مع صارت شيء بونه يعني نوخ بري دم بري جناب استاد عصرا كذا بمع صار عصري بس مثلا زواكي بكريني زواكي وحاز لي خبكي يعني تشتكي جواي علباتي ترى هم توفير ترى هم باقشتريش يعني قال لك شيء هنا أو زنيتا إنه بستيخوا من تيخوا شيء هاي الجمج باكانة
0: قال لك سباس جبوتا وتبلي بونا تبريز أحمد عارف سروكي كتيات جارين سوق لها لباجاري قامش لو مربو ساعة خوش
2: أبي سباس يا وقت كن هردو ملمين خوشي ده سباس دي

0: جيشين كيانا فخيت كو راستيجل دفري بنافو دنجي تا مالين كوم ونتي خب خو حاضر دكن تعمو تجك جداد دا راستيج سفريا مالي إجاد هر مالي دا سرك بتشوك هبو رازك بتشوك هبو أفانا حموج بين نانك خش ونرم وقرم كو به ناوي دا حمو مالي دا در باس ببا تمام ندبو ناوي بي سريج چبو دل دا ناوي وي هفير ترش بو يانجي خميرا بو بعربي ام دبيجن بريكو خميرا يانجي هفير ترش ناوا كيسي كان دا و ناوا دكان دا ورا كرينو فروتن چيروكا كخويا دورو دريش هبو راستيجي اف چيروك جمالان دست بدكر جعار دو آوه دست بدكر بدست جنان و نامپي جان كوچاوا جياني دهوير اكا بچوك دا جيان دكرن و ودقو هستن جنفشكي با نفشكي نان و چيروكاوي ايجا ام جنان بنان دخون ها اغاچتك يعني من افدار الدبرامه
1: اش برولو تمي حر تشتو حر كاسي گورو دنب تاوي بات باو كالكي ما دايكو بيركي ما جمرد بيجن تشتي بريك جب تعمبو جبرقو حر لسر دستيوان كدعوانو بتعبك دكتي دورين او قش دبو نفس خوشبون لخوارني ولا او تشتيقو تدخوار زيدا دكر دوي خلقا بودكاستا بيردان كا جزيري بيتر امي وگر نوان روجين اي باري او دمين چه كرنا هفير ترش باري گو وك هفالا من دورين گوت مصنع و اف هفير ترش حاضر در كوه كا چاوا چه دبو چاوا دباراستن چما دبو او هفيرتش بشك جناسنا ميا مالي نتاني ولو او مكوناتي اي نام بو ياند كتنافنان او دحسيا يعني مالا بي هفيرتش او نابي نمال بو وكليني او جي بشك بوش بشا يان ناسنا ميا مالي زيدتر بميوانا خوري حمصية الحمد جباجاري عامودي هفكار اما دورين العلي ويكي قوتو بيشتكا
0: بكل بيت كان في سر صغير يمكن ما كنا نشوفه بس هو اللي كان يصنع الفرق بين خبز عادي وبين ريحة خبز بتعبي البيت وبترجع الذكريات وهالسر اسمه الخميرة بس قبل ما تصير الخميرة موجودة بأكياس صغيرة ونشتريها من الدكان كان إلى حكاية أقدم بكتير حكاية بلشت من البيوت ومن الطحين والمي ومن إيدين النسوان والخبازين اللي كانوا يحفظوا الحياة بعجينة صغيرة تنتقل من جيل لجيل الخميرة وقتها ما كانت مجرد مادة تنحط بالعجين كانت شي عايش بالبيت كانوا يهتموا فيها ويطعموها ويحافظوا عليها ويستنوا حتى تعطي للعجين روحه وتخليه يختمر بهالحلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة رح نفتح صندوق الذكريات ونرجع لزمن الخميرة القديمة قبل المصانع وقبل ما يصير كل شي سريع وجاهز رح نحاول نفهم شلون كانوا يسووه

0: انت عندها صغار وعندها شيء، تدبر حالها، تحطب، تعجن، تخبز، ومدبرين حالهم من احسن ما يكون. صرنا نحن زادين ومثلهم، صاروا الجيال هاي كليتها كذانا، والله وكنا الحمد لله بخير وبركه. هسه اعتينا صارت اللهم صلي على النبي، التكنولوجيا ما ادري شو تقولوا لها، يعني فعلا فعلا الناس تحدثت افرانا، وكنا على الرحه، كنا على الرحه ندير الملح على الرحه، الكشك على الرحه، الخبز على الرحه، كله على الرحه والله، والحمد لله. وعايشه هالناس عايشه، وحتى مراض مثل هالمراض هاي والله ما بي دكاتره، ما في والله ما بي فرن آلي، ولا حد يعرف الفرن من يعني اني وكني صرت عمري 25 سنه يقول اريد خبز البلد، تا صار الفرن بالبلد، يو اريد خبز البلد، يوم نجينا خبز البلد كانه جاينا بسكوت، يعني نكيف عليه نعيف الخبز من زود ما مليانه مليانه من الخبز، شاهدت من الحلال. إيه نخبز على التنور، نخبز على الصاج، نخبز يعني نخبز، والحمد لله رب العالمين.
1: شلون كانت البداية مع الخميرة بالبيوت القديمة، وشلون كانوا يعملوها قبل ما تطلع الخميرة الصناعية؟
0: أول ما دارت الخميرة، عندنا كشك، ضرس كشك، أمي تقول مرحوم العمر ليش إيه هذا قدو، نجيبه والمي ونمرسه والمي يوما ما يطلع شنون، لأن نسويه بلبن، اللبن يحمض ويستوونه. جابوا هالبرس الخمال الكيشك، حطوه مرسوه، ردوه على الطحين، قاموا يعجنوا، تأسست الخميرة. قمنا عاد نقطع ونخلي شوية، نقطع اليوم نخلي البكرة، نقطع اليوم نخلي البكرة، لما ما راحت سنين وجت سنين تطلعت الخميرة هاي الزروف، يخبزوا عين الله يزينها طعمه، ونخبز على عليدنا عليدنا هيك نخبز، نحطها ست هالمي على التنور يوم اللوف، ونقول بدينا هيك ذان بالمي، نحط الرغيف على دينا ونحطه على التنور، يطلع أشقر أشقر، عرفتي علي، المساء نعجن الصبح نلقاه هيك، الصبح تنتفخ تلقينا منتفخة هيك، ونقطع ونخبز.
1: صحيح، وأنا اللي بعرفه أنه كتير ناس كانوا يسمونا أم الخميرة، فشو كانت تعني هالتسمية، وشلون كانت تنتقل من الأمهات للبنات؟
0: الكشك يوم مو نطحنه على الرحة يصير حب، نجيب لبن، لبن حامض قدي حامض حامض، نحط به الحب ورد اللوخ الحب بالهذا، ونقطع الحب، نقطع الكشك ونحط ماعون، لما ما نطلع بالشمس يفشفش قديش يبس، يوم عاد نجي ناخذ ضرس، هاي اول ما تاسست الخميره نمر سمي ونعجن، جيت تجاره جت هاي باكره اخذت، بعد باكره اخذت، تاسست الخميره مع الناس تاخذ من الناس، هاي الخميره تاسست من الكشك.
1: طيب صحيح أنه هالخميرة كانت بتحتاج عناية يومية، وشلون كانت الناس تتعامل معها؟
0: نعجن عجنون وخمرون وصبح يعني مال المخمر ملي، هاي تأسست الشيء، نخلي منها نخلي بعلبة خشب، ايه نحطها على الطارف، نحط عليها مياس شوية شتانتها، وسكرنا العلبة وخليناها للمساء، نعجن ونحطها عليها، نقطع منها قطعة زاد ونخليها اجدا نضل بالمخمر، يعني قطعة صغيرة بالعلبة، وناخذ منها كذانا ونعجن.
1: طيب اذا فسدت الخميره او خربت، كيف كان اهل البيت يتصرفوا؟
0: ما تخرب خالص، تظل هي هي، بس انها حامضه، يعني تخيل الخبز حامض يوم تشوفين تسيب التنور تكرفين يوجع الراس من حمضه، وياكلوه مثل بعض. الصيف اشتى ما كان براد ولا كان شيء، ولا حد عارف البرادات اصلا، هنا البرادات صارت، ولا كهرباء ولا مراوح ولا حدا يعرف، كل شيء كل شيء ببيوت شعر، كنا ببيوت شعر شعر ببيوت شعر، اي والله بخيام هيك ذا نستعملها، ما تخرب، اليوم عجنا باكر عجنا باكر عجنا، ظلك ذا دايره يعني ما تخرب، ما نخليها يومين ثلاثه اربعه، منين ناكل، نعجن يوم ويوم ونعجن، نعجن الصبح نخبز المساء، نعجن الصبح نخبز المساء، نعجن المساء نخبز الصبح، يعني كذا انا حاسب الخبز، ها ايه لا ما تخرب، اذا خربت ويعني صار على هالبيه شيء يعني يومين ثلاثه، يعني نرد نقول لك احط عليها الطحين ونرد نخبزها، نعجنها تروح الريحه منها، تروح يعني تصير خميره طبيعيه، ورد نحطها على شو اسمه.
1: نفس الخميره اللي عم تحكي عنها كانت عم تستخدم لخبز الصاج والتنور والكليتشه كمان، ولا كان لكل نوع خبز طريقته الخاصة بالتخمير؟
0: الصاج يا بنت أختي ما نخمر، عرفتي علي، ما نخمر، وكليجة ما نحط عليها خمرة، هالكليجة نعجنها ونحط حوايجها ونحط عليها حليب قنم، ما كان بقر، نحط عليها حليب ونسويها نزبطها ونخبزها على التنور، نحمى التنور نحميه ونفهيه ونخبزها ونقطيه، تعال شوفوا شنو ريحتها تطلع، هالكليجة تطلع يعني منعنا، ايوه هذا هو، ولا الصاج ما نخمر، الصاج ما نخمره، الصاج نخبز فطير يعني نعجن ونخبز على الصاج فورا هيك للرغيف، اما نخمر الا التنور بس.
1: حلو كتير. طيب مين كان المسؤول عن الخميرة بالبيت، وهل كانت مهمة مرتبطة بالنساء فقط؟
0: الأم هي المسؤولة على البيت كله، وهي مسؤولة على العيلة، مسؤولة على البيت، مسؤولة على الزلمة ماله شغورة على البيت بس يجيب أغراض، وهاي هي.
1: طيب شو مشان الجارات وجيران البيت كانوا عم يتبادلوا الخميرة بين بعضهم البعض، وكيف كان بيصير هالشي؟
0: أعرف ننطيها لبعض. اليوم احنا خمرنا عجيننا، بكره جت تجاره وخذت منه، جت تجاره الاخرى خذت منها، الاخرى خذت منها ذاك، عرفتي علي شلون؟
1: طيب بعيد عن كل هالامور، اليوم صارت الخميره الصناعيه موجوده بكل مكان، فبرايك هل هي غيرت بس طريقه الخبز، ولا غيرت كمان علاقه الناس بالخبز وبالبيت نفسه؟
0: هسه جت الخمرة الصناعية، يا الله مصلي على النبي، طعمتها شنون، ريحتها بالتنور شنون، كلها قامت تخبز، بس وين نكهتها، وين طعمتها؟ اي وين اولي وين استي اولي يا قريره، الناس قريره يا اخي ما عندها شيء. يستعتين الله مصلي على النبي، هالفرانه شنون، وهالخبز السميك شنون، ويعني هالخبز يعني كله مدعم، كله حلو. اي على كبرتنا ذقنا طعمه الحياه،
1: الطعم احسن والريحه كمان.
0: اي احسن بكثير، يو والله احسن بكثير يا بنتي، واللي على الراحه يطحنون، والله كله جواش.
1: كيف كانت الريحه قبل؟
0: لا على الطعم ريحه الاصطناعيه احسن
1: جد.
0: اي والله جد، والله بعيوني الجد، والله قاعد احاكي جد. يعني وين طعمتها؟ سنعجن شوي بنتي، تغربل هذا الطحين، غربل بتعجن وتحط الخمره الصناعيه الصبح يصبح هيك، تقطعه وتخبزه، ريحته بالتنور الشهيج، ومدش تاكلون كل الخبز. لا هسه طعم احسن والله، هذاك حامض يوم، حامض حامض حيل حامض، بس تاكلوا الناس من ما بشي بدأ تأكله.
1: في عندك أي موقف أو ذكرى مرتبطة بالخبز القديم والخميرة القديمة ولسه هيك عالق ببالك لليوم؟
0: كانت الغنم نحلبها، والفرازة عندنا نفرزها، وتطلع الزبدة هيك ونموعها، ونسوي سمنة، ونسوي جبنة، ونسوي شنكليش، ونسوي قريكشة. إي وين أولي؟ لا والله يمون. نحطها كلها، يعني نحط مثل ما تقولين، نجي نحطها الفطور هالفرشة الصينية، ناكل يعني من كل شي تاكلين، سمن، بيض عرب بلدي، جبن، شنكليش عليه شو اسمه، بسد وسمنه. انت والله يا بنت اختي ذكرتيني، بيجيبها الخبز شلون مقمر جخ، وناكل وعيله بلمتها الحزل بيض، صار 20 بيت وما حد يعرف عن حدا شيء، والله العظيم.
1: يعطيك العافيه، شكرا كثير السيده حمصيه الحمد، كنت ضيفتي لليوم. وبالنهاية يمكن الخميرة بتبين تفصيل صغير بحياتنا اليومية، لكن بالحقيقة كانت تحمل معاني أكبر بكتير، كانت تحمل الصبر، الانتظار، وأكيد دفء البيوت، وذاكرة الإيدين اللي كانت تصنع الخبز مو كمنتج، وإنما كطقس يومي مليان محبة. اليوم منشتري الخبز جاهز، بس يمكن خسرنا شيء ما بينشرى، خسرنا هالرابط الهادئ بين الإنسان وأكله وبين الزمن، ورغم هيك بتضل الذاكرة عايشة بريحة خبز قديم طالع من التنور، أو حتى بحكاية ترويها الجدة، أو بضحكة صغيرة وهي بتتذكر كيف كانت الخميرة بتحافظ على حياة بيت كامل. لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بس مثل العادة نهاية الحلقة مو نهاية الحكاية، وإنما بداية سؤال جديد. كم شغلة بسيطة بحياتنا كانت بالحقيقة عالم كامل من المعاني وما انتبهنا إلها. أنا دورين علي، وكنت معكم بهالحلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.
2: بفي بودكاست قهدارين ارتام جهان داويا خلك اخو ساعتها وتبدا خو ساعتها هفالي مجي خوش نبيل سفوك محمد صالح لسر كنترولي ساعات خوش دورين اجد الداوي السبوره بون بمين تخوش يد بخاطري
1: خاطري

جارك كده نسلاف جبوا قهداري هجا ودلال به في ما هون حمي باش بنوكي كو دس بيك كده جي من عني سر زمان دس بيك حفتي يام بيقومان حر حفتي مرة دس بيك دكا دبكو روجا دس بيك يتبي كو بطلانه هوا روجا كي اما مرة بيت حس خلاص تروجك بطلانه سيرا حسن ديو تجنوبا دس بيك كاري خوبي كا روجا بنشمي جي واري بيدا جي اوجي محسوبة بطلانه خلاص صام بي بشتيوه تيرازاي بمينه به في ما كو روجا وتفدا بخوشي وسر كفتي درباس ببهقر دروجا كده تبسر نكت تتكاري خوا نبيجع انو از هو ببنكت مو از ما بسردو كبم قال لك روج البيشات هي قال لك دم البيشات هي ودمج بخو ام هرتم باش قزنج بكن قهداري ما دخلك ما يا ايرو دا ام مجارن جدا جدا بقرنا دست اما هميشي تندرستينا وقريداي هبن هر مجارك مجارة بري ويت تمام دكا خلك خدا ام بحصا تكيس ما بايد بكن كوجوان نخشي شائع لجم جان دوانشن صالين بوريدا تشيكج وتشيجن امد في خلاكي ده بحثاتك هيزبكن.

0: بلی گهدارم مجدست به مجاره خویا دست بکه بکنو که کمانی سرزمان دنوا مجارین خوب گشتی ده دنوا وشانا خود هم گله که جاران بحثا جنان دیکن تندرستی آوان و نخوشین که جن تره روب رود مینن جا گله که مجار هند با کد برچاورتین در باس کرن و گله که مجار جی هند با که و عراد کبوا جنان را چی دبین گله که حوجداری مقاتبون و شوپان دینه یا جنوا وان نخوشین شع کد هیام وان چند سالیم بوریده گله که یعنی بلاوه لجم گله که جنان نسبت که باش جنان چی کچ و چی جن جی چی دبا تکی اسم واید هدا ما کن بحثا تکی اسم واید دیکن نتشتکی غریبه لجم جنان که هر کس به حیز دکا و نیزی که هر کس یه جوان حالات شع لجم جنان کو یک جوان اعراضی و یان جوان وجود بیم باندوری و تکیس مباید با کودرنگ ماین تکه و هاتنا دوره شهری یا کو هر محل جم جنان ته دو با کو وکی خرابات تکه و هرمونات جنان وزن زیاده لجم جنان چه دیکن جهار بجاران درنگ خسنو درنگ ماینه که جی دخه چه بونا حمل دل جم جنان و جا اوانا بگشتی یعنی یک مهر یک ود بیشین جی آدین گرانتره تکیس مباید بخود چیه چه فرقه تکیس باید جیکیس هیه جیکیس مبید هیه و اعراده ویچنه صدما چه بونه ویچیه و مره چه وادگار خوشی درمان بکن اوانی همی پرس بون ده تورکی من ده بون میشی بری خدا پس پوران خوشین جنان و جراحات نوی دکتور خوابات نزیر جباشاری قامشلو دریا تلفونی رو میوانان بون می اف مجار پی گوتو بشکر کامی پفدور الهف ببینه گهداری بکن و می بکرن دمو باش به گهدار رادیو زین لگل من دکتر خبات نظیر محمد بسپور انا خوشین جنان و جراحت اویا دکتر دمات باش با
1: اهلا وسهلا هلا رتيان تصاور
0: دکتر دبی هف پیوینا خود ام دخوازن بحثا نخوشی که بکن جوان نخوشین کو شه ادوان چند سالم بریدم کل سر زمانی هر جنه که او جی بحثا نخوشی تکیس ما باید بکن اگر مش ورد دست پی بکن تکیس ما باید بخود چیه
1: هلا زی بشیده قلات تکیس ما باید و فرقا کیست ما بید گلک خربطان نخوشیم گلک تخربطان نقبا ظاهر دو نخوشی نخوشی ما بید متعدد الكيسات أو اختصاراوي عند بيشن بي سي او أو خلل هرموني اضطراب هرمونات جسم تهيلي توازنا هرمونات جسم خربطة تشبي وجد تهيلي أف خربطة أعراض دايما أنه منظرة أو مبيت متعدد الكيسات دايما طبعا فرق هي نقباء مبيت متعدد الكيسات وكيسات صار مبيت تشيدبن يا كيسات صار مبيت قالك عالم خربطة أنه كيس صار مبيت وار تشيدبن اعتبارتكن والله تكيس مبيت وار تشيبوا كيسا سر مبيد أو كيسا وظيف يا سائل تيدنا يعني تعداوينينا إلا وقت قمزن بضغط بسر أعضاء دوراخوا يا أنه انفتال تشي بي أنه جبو مبيد انفتال بيرنبي تعدال المبيد نوي يعني فرق قالك هي نقباوي ومبيد مدعات الكيسات أفخل الهرمونات تشي تكيد هيري بأسري سر لا شيء جسم
0: چه بلا شه وی جنیتی دما که تکیس الجمعی چه ده با چل جمعی درده که با
1: هلا تکیس اعراضی وی گلک هنه اعراضی تکیس و طبعا فرق که نقبا انو نخوش جمعوری کچک بی ولا انو متزوج بی یعنی هر یک مشکله که تکیس بحال خواه های اعراضی وی بس اعراضی بشکل عام جمع چه ده بی اول شی سر ایباده سر دوری تخربطه یعنی احتمال دوره خون که موری یعنی قلت طمس چه ده او مثلا انقطاع طمس چه يعني احتمالا سيشار هيفا دورة جنكي نوي انه قطبي يا عرضي دي اكتر شيء جي عاجز شعرانية شعرانية بمنطقة غير مرغوب يعني بجن ام مناطق ذكوري شعرانية تشيدبي طبعا شعرانية وي بيكون مو رشا وقاسية خشنة انه تميزي النا شعري وبري ناعمة وكيدي تشيدبي مناطق يعني بالعادة تشينابي مثلا سر زقن تشيدبي سر دورة حلمي افخطاء نقباء صدر ونافكي ده بالعادة شعرانية البيدي تشيدبي ثاني شيء قلوبون يعني نخش معرضة قلكي إنه لجسمنا يعني دهون زيادة تشيدبي أو شيء بسبب مقاومة أنسولين تشيدبي وبهيلي أبعرض تشيبكي
0: يعني جارب جاران أبعرض كوتاني سر زمان دما كو جمهوية جنية دردك هفا أف يعني اعتبار دبا كو تكيس الجمهوية
1: أري التكيس بس طبعا هناك نخشي دي هنا مثلا وقتش النكل شعرانية معناته مشكلة تكيس مبايدة ولا مثلا سمنة بس معيار هنا درخصنا إنه تشاو أزيب شخص يعني إنه تكيس سي معيار هنا أقل شيء بيد معيار جفا متواجد بن انه اب خربطا دورتش بي وبي مثلا علاماتي اندروجين خياب كنيا سريري يا مخبري انه خياب كسر لاش انه علاماتي اندروجين ارتفاع انه يا هرموني ذكوري بلندا يا مخبري دجي مخبري شي انت كان اعتماد سر مخبري يمكن انه نقبا دي تحليل هنا مثلا ال اتش اف سي اتش نقبا واد يعني نسبه يا مثلا اف هرموني شعرانيه تستوستيرون الكلي او الحر انه مرتفع بلاش ده يا انه مثلا سر ايكو جي خياتك منظري تكيس مبيض صار مبيض واضحه انه مثلا بحجم مبيض يا اكثر من 10 سم يا جريبات جنب يعني اكثر من دوزه جريب وهر جريبك طبعا حجمه مثلا 2 الى 9 ملي بي افت شخص يعني انه والله اب مناظر دائما انه نقاش ف بي سي او بيري مبيض بتاعت الكيسات بيرهيا
0: بلي دكتوره تبحثه ان تنظيمه دوريه شهري كايجار ابا هاني دا تنظيمه ويانجي تاخيره وي يعني حطاني دا من تشقيسي كوغمارا ناس بكي يعني دارن كتي يانجي تنظيم كتني افجي دباتا كيس مبايض
1: اهلا مثلا دورا دي دورا خون كيما يا مسي سي هيبا شار هيبا دورا بتاخري اجباري بفحص خورتي بكي اجبو از بشخصين انه والله ما بين تعاد الكيسات بيري بي از درمان بدميدا از درماني مثلا وجت مثلا خوش هاتيه جمن قصدا انه دورا تاني ناي از حبي تنظيم بدميدا تنظيم هرموناتي دورا وطبعا في حال عرضني دي هبن مثلا وزن او ازيج بجمد وزن كم كياب معالجه ميتفورمين ازيب كم نابده بجا يعني تقريبا اب جوهاتبي بس جبو تنظيمات دوره باز دوراي بنظمينا
0: بلي دكتوره هجرة مورن سر سدمين چيبون عبينا خوشي هاني سدم چين اكو ده هلا تكيس مبايد الجم جنان چيب بل
1: يعني سببه حتى انها الناس نكرنا غير معروفة يعني تقا دراسات حاولان دي ناس يعني دعني السبب غير معروف بس انه وراثه دورا خد ليزي مقاومه انسولين يعني اكتشف كنا انه كعرض مبيض متعدد الكيسات ترى وكنفس الوقت انه السبب انه دهيلي مبيض متعدد الكيسات جي تشيبي
0: يعني مقاومه انسولين على قوي بكيس مبيض
1: انسولين مثلا بنكرياس او انسولين كل كفراستكي بس مقاومه الجمهيه ناهي ليلاش استجابه بكيش انسولين جا اب مقاومه دهيلي خربطات سر مبيض تشيبي خربطه هرمونات توازنها هرموني تخربطيني
0: ما دكتوره كيسي كو تكيس بواره هبا شرطة انه مقاومة انسولين جل جموان هبا
1: نشرت انها تزايج بو مبيض متعدد الكيسات هر يكتي سر عرضكي وازي معالجة وعرضي بكم في حال مثلا قوم قالك تم قصتا عقم ازي بينم مثلا خلل لاوية إبادة مقاومة انسولين دهيلي مثلا خلل بالإبادة تشيبي يا مثلا سمنة دهيلي نخوش قلكي سمنة تشيبي اوجي دأثري سر افرازه مبايد وهرموناتا
0: دكتوره قال لك كاس هنا بيتا كيس وتاخير حتى دوره شهري جي بو ضغط نفسي ستريس على سروا مثلا تفجرا كامل جموان جنان يعني حتى نظام غذائي قال لك كاس هنا دبيجن عم دتشنا جم دكتوره يكسج مرض بيجن سيستم اخوي خوارني بظبطينن هنا يكسر حد ببن تولو بكليا بيه كيف هفدوره هنا
1: اريد دائما علاجة اب ما بيت متعات الكيسات علاجة اول شيء ان بيجن علاج المحافظ علاج المحافظ يتضمن مثل الرياضة بكي بمشيها برياضة يعني زاما ويدها بي يا خوارن قل كي تأثير تكي انه سر افرازي هرموناتا يعني الخوارنا بصحي قل خوارن هنا تأثير انه زيدت كي مقاومة انسولين مثل مشروبات كافيين ومشروبات كولا طاقة وبيكيم يعني أبدو رخا قل كي دليزي وزن مثلا وزن أخو 5% كيم كي تقريبا نيفي أعراضه ما بين تعداد الكيسات هي الجمل خيانة بكني هرن يعني بتجبوا له نظام غذائي قل كي دورا خد ليزي بنخشيدا
0: هجر مورن بحث تشخيص عوي بكن تشخيص عوي بترنجي ولا شيء كرن جن شو هذا كارب أكيد ببير هبا خصات شو جيت خصم
1: مستقبل دوكا سمع يار هنا بإيكو مرخيات كي وبأعراضه سريري سرلاش وسر أعراضه إنه دورا قطبي وأعراضه مخ يعني نتيجة مخبري جيد وراخد ليزي انه از نخشي تشيبكم هناك نخشي تنجم بالصدفة اكتشافت كنوا مبيض متعات الكيسات بواريا وهناك هنتن انه عرض جمع خياتك وتن وجاء وكم مشترقو تيهر في اكي بعرضك تن هناك هنا دوراوة منتظما بس بنفس الوقت جمع حمل تشينابي
0: تتي كليات اخيرة حمل وفان تكيس بهفدو هيا
1: اري قلكي يعني تكيس قلكي اسبابي عقم 70 الى 80% عقم تكيس مبايض تشيد بي أو جي تشيد بي خربطة سر إبادة يعني إبادة ناهلي خوشك إبادة تشيد بي يا ناهلي تشيد بي يا كيس جريب تشيد بي كيس ناهلي بتقي يا إبادة ضعيفة وجاي دائما يتكيس أم دائما معالجي ومحرضات الإبادة تكن حتى أنه حمل تشيبي
0: وكيد اللي كيلكا في درنك خستنا قاد حمل ده شو تأثيره في تكيس المبايض السر يعني بقشتي جني هيا
1: ايدي مثلا اكتئاب برنا خوش تشيد بي نفسياوي تغيري تقلباتي مزاج قونا خوش بيني انه بصحته بقلوة عاجزي جمو تشيد بي خاصة وقتي مسألة شعرانية او بيني يعني دأثري سر حياته ويسر شكلي وي خارجي دأثري
0: هقرم بين مبحثة جا علاجه بكن بقشتي له خالب خال ما عني سر زمان هقرم بحثة علاجه بكن رين علاجه تشنا مرة شاوة جاد كاري علاجه خوب كجبين خوشي
1: علاج هر نخوشي وري جمن شعرت عاجزة ازي معالجة ويعرضي بكن يعني نخوش وكم شترقوتي احتمال وري جمن متزوج بي بقصة طاعقم تاني هاتي جمن ازي معالجة عقق محردات الإبادة بدمي دفتركي السر فايدنكر علاجك دي هي تسقيب مبايض هي شيرتكم يعني او سيستمي حالي خوهي نخوشا وري جمن خربطة دورة وهرمونات وازي منظمة دوري دميدا مراقبة ويبكم يي هاتي جمن قلق جواتن جبو شعرانية خاصة وقتي ليزر واتشي بكن دي فايدناكن نوكا شفتكن انو تكيس مبايض وارن شعرانية وازيدية ازي معالجة مضاد اندروجينية شعرانية ازي جواركم
0: بلي او تكيس مبايض بخولو درماني وي هي جارة يجار داره ولا بسرية متابعي وان حبيكي لو كيم دبا
1: او شكلي مبيض ولو هاتي يعني شخلقي وقتي نو تشيبوا كتشي كبيرك شكلي مبيض ولو لهاتي بس تشي يعني بي دائما نخش يعني هشقو هبي اش حمية اش يعني بدوراوي خربطان نخربطيا حتى توتر وستريس او شكل كي دورا خد ليزي بخربطا انو بتكيس مبايض نشط بن بس انو علاجاوية اساسي 100% بس علاج العرض ام تشيتكن بس دورا بس منظرا مبيض ميني بنخش را ميني مبيض بيرا
0: بلكي ام نخشيا تكيس المبايض بقشتي لجم جنان يعني چي كجبا و چي جنبا جموان قلك بلافت وان چند سالين بوريدا جابنرينا تا چما يعني القوري شوباندنا تا چما او نخشيا هاني قلك بو يشاء
1: بقلك نشريا ج اكتر شي ادرجهم ج نظاما غزائي سيء يعني هرمونات زيدة بونا شخارنا جاهز ج مشروباتي غازي اي طاقة و يعني نظاما غزائي رياضة تدنينا توتر قلك ستريس هيا ادهيلي ابن خوشي زيدة چي بي
0: هري داوي نما تجبو جنان چي چي كسي كو نها يعني المقه داري دي كام طيب تجي كسي كو بيد حسي يعني جاو احرادي دس بيكي لي درد كبكو تكيس مبايد الجمهية تتخوازش بوي چي بي جا
1: نو تعرض سروة چي بي اول شي بإهمال لكن مراقبة دورة خبكي دورة خربطاتي چي بو ديت لاشي وشعرانية زيدة بو تعرضك ديت سرخوا إهمال لكي مثلا عقم صالك من الزواج چي بو ديت حمل چي نبو بي برسا خبكي انو جبرت چي نابي يعني خدفة اول أساسي بي مراجعة دكتورة خبكي انو جبو زاني بي چي أف عرضا بير چي بي چي سبباوية تشتك بسيطة ولا انو عرض نخوشي كري
0: شو قال لك سباس جبوتا أف نخوشي تكيس مباي جوان نخوشين اضطرابات هرمونية كي بلاف لجم جنانم جالك سباس جبو وان شيرتين كتب مرا باربكر بهيبي ماكو هر جنك جاهاش خواه بو يكسر مراجعة خو بكا طيبتي جي خوارين حاضر وهاش خو نظام غذائي هبن جالك سباس جبو تا دكتورة خبات هكر داوية دا بخاص تشكي بيش
1: كرم سباس بوش يام سباس بو قناتاوة
0: جالك سباس جبو تجي وساعتا تجي خوش با دكتورة خبات نزير محمد بس بورا نخوشين جنان وجرحات اوي جو قام شلو دريا تلفوني اللي قلمو بو ساعتا تجلك خوش با
1: هلا تساو
0: بلي جهداري ما أفبو هفه بينا لقل دكتورة خبات نزير جابه بيما كو هركس هاش خواه هبا على سيستما خويا خوارني هبا لتندرستي خواه هبا شبو كو زيدتر گرانة بنا خوشي الوقت

0: افجی برهمان ها عمرو دیاب استرانویا نه گلکس پاس هی واش خو گهداری ما پشتی کومل دکتورا خبات نزیر ما گهداری کر گلک شیرت پیش کش کرن داد یار کرین گو یک جوان اسباب و مشاکل کو هری زیده تکی سلجم جنان چه دیکه او نظام غیزای سیستم خوارن جوان جا پشتی کومتا کیس موبایل عالی طبی ده ناز کر ام ناز بکن او سیستم جیان ما یارو جان تایبتی جی سیستم ما یا خوارن خوارن کو ام اختیار دکن ریا چه کرن آوی خوارنا هانی بیتری خو خوارنا نه یا کو آجا هز گله کی تیب کرانین گله کی تی خوارن چقاسی رول آوی هیا دزیده کرن آوزنی دا وزیده کرن آوی نخوشیه تکی اسما باید الجم جنان دمی بری خو بدن پسپورا آ خوارنی یعنی پسپورا آ کودبلوم دا آلی اخصایا تغذیه علاجی بیر هیا هر وحاجی صیدلانی یا دکتورا نور لگلمه یا دماتا باش با
1: دماغ بخیر
0: دکتوره اگر شخوا ماده دسپی که ده جانی سرزمان بریافه که هف پیوینه که مای طبی ها بول لگل دکتوره که ما بحثانه خوششیتا کیس ما باید دکرن جا یک جوان سدمه نوی او سیستما خوارنه یم او نظام خوارنه چقی سی گرینگ جبو او جنین طایبتی که تا کیس الجموه هیم
1: راست انا یعنی علم درب آلیه ده انه همین خوشی بدگر استقلاب علاش وشو تعاملي بخوارنير ديكا فدبيني انو خوارن اوجي يعني وقت قيسي درمان قرنج جبو ابنا خوشي رحت ببا نفس الشي جي مقابلي بي خوارن جي قلكي مهمة يعني سواء خوارن هنا بين خوشي وقدين قرم تردكن ودهلن بيتر هار ببا ودر خوارن جي هنا دهلن اف انسان لاشي بي طريقاك صح تعاملي بير بك وبالعكس قالي درمان بك قرحت ببجي حتى انا هو يعني افاكرنك بسيط
0: بشي اجد بي سيستما خوارني دا ياو سيستما كلو محدد هاي كوام دي كارم بيجن اف سيستما هاني مناسب جبو او جنن كو تاكيس بوارا هاي يانجي يعني اختلاف دو بين سيستما جي جنكي حتى جنكي ديتر
1: بلكي طبعا ممكن دكتورة بني انا مخداخو يعني كرنجي مسألة تاكيس مبايد نما قريداي مبايد تاني اشترط بيجينا في وي متلازمة المستقني الاستقلاب الأيضية المتعلقة بالغدد الصم يعني قريداي قلك جياد لاشت انها مشكلة ما بيضية فجبو ولو تدبينا انو اشترط بيجي كايا ترى اف بروبيتك واف فلورا افا ما يدرو فيادة يعني باشا او باش بو ناويش خو هاي قريداي بخارني يعني وك انا تقو كسي اف خارنا فاست فود دخن ومشروبات غازي دخن وسكريات دخن فافلوراتي قهرتن فتعامل على شب خارني ارتي قهرتن
0: بلي
1: فاكيد بتعديل بي انساني بك ومشاكل بيني تكيس زيدا بك ومشاكل بيني مقاومة انسولين زيدا بك ومشاكل بيني دهونة زيدا بك مثلا سواء كوليسترول ولا شحوم ثلاثية وهروهاجي وتأثير الهرمونات التستوستيرون واندروجيناتي وان كامل جي تعديل بيدي بك
0: بلي چی جن یعنی جی چی کهش بر خود دن الجم دکتورا نیسا ایجوارا دو بیجن سیستما خوی خوارنی باش بک بنظمین اجا خوارنی کو تبین دنصحین کو او جنانا بخون او خوارنی کو جبو تکیس ما باید باشن چنه؟
1: طبعا بدرجة اول وقت مشترقو اول شي في امنع اخوة شو زيوتي مهدرج دم افزيتا قنبي خوارنا قلاندي خوارنا حاضر مشروباتي غازي شيراني دربتي تشيكرن افقشت في مراج حياتا اخوة درخينة باكي تبي دكتورة قلكي زحمتي انو انبانش تانخون اوكي برب ما هي جارك جديب لحروبة نا عند دوا بيجن يعني الياف فايبرز يعني حر بيركك بحاجتها 20 جرامي تقريبا دروجي ده فايبر بجهية تجمر بيش كتة اذا اشتر بيجن ولا اج مثلا شوفانتي اج مثلا قمح حبة القمح الكامي اللي تفيقن مي كامل نقي قشارتي يعني معجنات وافن مثلا ار دي اس بي افيق بي مرا بي تشيتكو هافي ريسبي او قلكي نباش جلوتيني ويبلند وتحضير لاشتكو افاناكا تجمر بيج مثلا تبخوارن فارني وكيدن شناي شنايا تسك مضادات اكسد انتي اوكسيدانت قلكي تي بلندن ماغنيسيوم تي قلكي بلند افجش حساسيه لاش انسولين باشتك هارو هاجي تكيس ما بايجي مساعده ما تكبر باشتبه تشمر بيج مثلا بقوليات بقوليات ام كارش تربيجن نيسك نوك فاصولي فاصولي طبعا قلكي مهمه انه بروتين جديد هاي والياف جديد هنا بروتينات عم بيجني يعني أشتري جوشت جتي هيك ماسي مثلاً دبي مرة أو ترمكيا زيادة بك دهون زيادة مرة نخوة مكسرات بنشتري بدس مرة كذا سواء عندك بربروب كندرابة سواء فستق حلبي بتشتري متوفر جمرة وبكميات صحي زيت زيتونة بر بر باش أنا قلت هذه بزوري شيات كانوا بزوري كتان في حال نخش هر مثلا هرموني وسرطاني تنبن مركار قلكي وام كاربن وقلكي في ديتكن
0: بلي دكتور هاجر كسك اشتبه حسبك كوا سيستما كخوارني باش تخوازم لازم او سيستما خوارني چاوا بتو چه سيستما بدوان شخوات قلق خوارن عني سر زمان از هدف من از بحثا مدت يدكم اف سيستما خوارني بداوي حياة سر چو قيسي لسر في سيستما هاني بد
1: من دائما وقتا مسالي خوارني وصحتي ده تشت ذي ببن أبى باللايف ستايل يعني أبى بروجانا يب كاربي تتجاوز كرجي جارة كد نافرة حياة يعني ودي تبش كي تخوار بس ذي تحيا تفصح أبابك يعني ترابوس بها تروكك باش دي فيتامين دال جيا لاشي تروك أصبها أو أو قبيت على الدمر فيتامين دال أباد كد لاشي مردنا
0: أو يا بلاشي تشت
1: قابلنا الشم تماما بلاش مش باخذ تعالتي وما استغناء اثر كريه يعني ام ديجن لاش ما تشما فيتامين د تيتن محاني رو رزاي بن يعني خذوي روكي بخن ام دين تشما لاش ما فيتامين د تيتن مثلا اقول لك مهم مش لاش افات منعتي بلندكنا اسبيتش كي بمشم بش كي استرس هرج لاش ما جبرنا خوشي جي بستريس قلت كي قريداي او بهره دفي خوارنا مره باش بشينات هي بروتين تذهب الياف باش تذهبن جمره خوارنا كله صحي بخو مره قدر الامكان شيراني اجلاش يعني درخن اف شيرانيا هان ابغيش تهلاش مره خوشك اوابك خوارن مثلا بب ايفار وبيب ازوي خوارني يعني از بب ايفار خلاص لاش وتشغش رحتي ري خو اوابك جناب از ديسا خوارني بدي ما بدي مز رحتي ندم لاش اخو
0: بلي.
1: يعني توقيتك هاي برو مرات شغل ومرات تعب مرات دخوا شف لاشي ما رودني وراح تاخد ستينة وش خو آف قلكي باش مرة رياضة بليزة وش حرق لاشك جي طبعا مشاكل يمين صحي هنا مرة القرويد مشك هابل شجير لازم احتياجات يوانشن وشر أساسي بمرة در
0: بلي بيقومان دكتورة قلك جن هنا تكيس ما بايد بزيدة بونا وزني بقلوبوني حزدكن يعني جي أو خسارتا وزني جي دكار آلي كار بي يعني دوان أعراضي إيه تكيز ده حبكي كيم بك؟
1: أري أعلى أنه وزن قريداي قل لك مقاومة أنسولين رفت بالا خودي كسي تكيس بمبايد بوار هنا قل لك يعني خسر يوان محيط الخسر الجموان بلندة طبعا شخوات دي أوجي معيارك جماعيري أنه تكيس بإنسان رهب مقاومة أنسولين هجمارك وهي مرق يازدك مرزان بألف كس يعني جموان هي الجموان تنية فقوقتا دات كذا يعني مشعيراتي لاش أساسا استقلابي جا خشك شغلن وقت خشك تشغل لاش او تكيس هاجي دره
0: بلي
1: يعني دره وتعال جاندن دره بس هوك مش تقول يعني دفي نمط حياة بلايف ستايل ودفي طريقة وزنيجي مرة داخل طريقاك صحي به ناقي الورا اذا بمحكي دهكي الواطخ ما تشتاقلكي غلطة
0: اكيد
1: تعددتي طبعا
0: دكتورة هنا جين هنا يعني التزامي بسيستم اخوي خوارني ديكن يعني او سيستم كوجوار چا وهاتي داين التزام بيدكن بزوزو نتيجه نابينن چ قيسي وقت گرك دك كو فرق بينا
1: انا الكور سيستم قدك شينه دوي اول شي مغذيات اتش تي اش حوجت يوي ج گوشت ج شينايه ج كربوهيدر يعني هر انسانك بحاجته فانايد في اف حاجته بكهيد في اواوي بكهيد في فيتامينات بكهيد يعني بلكي هناك جي طريقاكي غلط وزن خدت خوك ما قوبي سكادن فدفي مثلا انا امبيشن يعني السيما هذا دفي تقريبا 10 كيلو برياحة داخل 10 حاد وزن كيلو داخل او وزنك صحي وطبعا برياضة في قريداية جناب برياضة وبيمش يعني مرفوضة أي داختن وزن برياضة مرفوضة كاربيجي غلط يعني
0: هري داوي شيرتا تجبو جنان چي طيبتي جي أجنين كو نخوش تكيسون شيرتا تجبو واشي وكي بسپورا خوارني
1: بخودي شيرتا حري حري مهم يعني أي بيرك بشكل عام أي أنسة أي هب أي جن دبيل سحتا خم قاتب جبو خود دسبي كده بري دورا خوا يعني إيه تكيس أكتر شي معاناة وانج أعراضي خارج يتكلم بيش ولا أز قلوم أز مول جمدر تكفن ولا بوري مدوش ونزع كيم بيجي نأجبوخة براش بو خل عشي خم قاتبه جبو صحتها خل عشي خم قاتبه أفيك رياضة بلي زوي نفسية وكمبليت اللي بيه قهرتن ويلاشي والحالي خوقة أفابك برا خوارنا والصحي بأب جانك فود قش أبدا لازم أب خوارني حاضر وشيرانيا زيدا وزي خوارني نا وبرا مروقتي خدا قرب تشتكي باش وخوارنا صحي يعني شيناي وقت مشترقو دس بيبك آفي خوشك وخون برا خوارنا بروتين تيد باش هبه كار بهل آخر شي يعني نحن متش معجنات وقاتوي وكروسان أز بخم يعني أو نان يعني وقال لك إرادة جير لازم شخو درجة أول يعني بس بأوكي درجة أول أول خطوين
0: بس جيد بمرا رجاء إني يشخور بك عطلنا مرا إني بخبصينا
1: شو معنى يعني ابناء الإنسان يعني وقال شهواتي مرا هن برا كارسة طري سروانا بك
0: جارنا
1: وجارك يقولوا جارك يقولوا تشنعبه
0: بلي قال لك سباز بوتا دكتورة سعادة تخوش با تسباز لك مسربان شيرتي بوتا بيشكيش كرة دكتورة نور علي صيدلاني وبسبورة خوارني كو دبلوما تغذية علاجية جبورد أمريكي بدست خستيا قال لك سباز بوتا
1: سرچ حفاقه

0: بلی گهداری ماش خواه می بری خوب دن زاویه کدن و گوشه یک دن که به همان مجاری و گریدائیه دکتورا خبات بحث نظام خوارنی کر و بحث ورزیش کر ما پشتر بری خدا دکتورا نور که بسپر خوارنی بویش بحث وی سیستم خوارنی کر پشتر بحث ورزیش کر جبو که زیده تر امناز بکن که احتمام بصحت امروف نتانی خوارنه لکه لکا ویشی تفگرگه لکی جرد گرکه کو تواهی اعضاء لاش امروف تف بگره و هر که و کود بیشه به دوره خوره بجا گله که باش بگیشتی دروش خوی نورمال ده او ریاداش بوی جسم امروف گله که باش به دکاره نشاطاوی هرتم بکفه یعنی جیش دیستمه که تیخه وزنه ده تیخه لیاقت ده تیخه حطانی مزاج امروف ده جا طایبتی جیش بوی او نخوش کتا کیس ما باید جنان بی و بواره به لکه لکا متابعه آ دکتورا و پسپورا تغذیه گد هرتم سؤال بدری پرسج مرر دردکه و ایجا او چه انواع ریاضا نکو مرر دکارو بلیزه او جنا کتا کیس پیره دکارو چه ریاضا بکو حطانی کی جان آستی ریاضا بکو دکارو روزانه ریاضا بکو یعنی هفتیه چند جاران اوانا همی پرسن جبومی مبری خوبدن مداری باک ریاضا الباجاری عموده یم کو لجن لنادی جنان فیری ریاضا دکو وردیشه امل مردن لی بمریه امل دماتا باش با
1: هلا سب
0: گلکس پاس بو تا امل کاتش مربش تو مدر بو تو چه ترزانه ریاضا چه قیسی جبو جسم انسان جبو جنان طایبتی باشه بشکل عام و طایبتی جبو او جنین کتکی سباره یه
1: تمام انا ریاضا دزبوعی چه روژا دویجن ممارسه بکن ریاضا نه تی شکل جسم خوشی بکن ریاضا نه یعنی از اشتر چوا بیجم ریاضا شکی اساسی بدویت حیاتا بده
0: بله
1: شکی
0: عمل دنگه من دو بیزم
1: رياضة دو جزء مش حياته دنگه تخوش
0: كتيمه
1: دنگه تخوش كتيمه
0: كرمك
1: منقو دو رياضة جزءك ضروري دي حياته مي حروض هبه انا كمثلا امي بيجن رياضة ونظام غذائي بهدوف قريداية افايا خلق دو بيفايا تشتكي ترفيهي نا ابدا تشتكي ترفيهي تشتكي قلكي اساسي حياته مد يعني ممارسة ببه تشارو دزبوعي دي قال لكي ممتازة تشالو بينج دقا تشالو بينج دقا حياة ساعتك مروب ليزة قال لكي ممتازة ولو حياة أخوة برتبين وبنظمين
0: بلي
1: وجبو تكيس مبايت وجبو خلل هرموني طبعا رياضة ونظام غذائي بابدو في قريداية أنا قال لك قازنا اشكتكاوش بيركا تكيس مبايت وخلل هرموني بوارتشيدن طبعا نمو مارسة رياضة جماهي خوارنا عشوائي قال لكي خوارنا عشوائي دخل وك مثلا مقاليات قال لك مشروبات غازي ناجيه قال لك يمرود خناف خانيد اها اضيات في دوف غريداي طبعا اجى درجه حاله سر حالتي اختلف عندن مثلا حالات هنا في دكتور ورياضه ونظام غذائي هف دور في غريده وهنا كان حلاوي يعني حلاوي ياد سبي يعني بدايتها نحكي دوافي دا قال لك يصير رياضه ستينا
0: بل.
1: طبعا رياضه ما قال كي قاسي وكارديو بليزر رياضه ماشي قال كي باشي رياضه مقاومه طبعا ما مجهود كي زايده جيدين قال لك تشتكي مرتاح بك تشتكي ناقل كي ضغطي يكسر جسمي خوبك
0: بلي جا رياضه دبقى لي كاركو او اعراضي تكيس حبكي كيم بك
1: أنا كمكتبك شكرية عن قريبة زي داخل رياضة ونظام غذائي عند بي رياضة رياضة أكبر طبيب بالعالم جيرت بيجي أكبر طبيب بالعالم أنا عم بيجي بري خدن صيدلية ودكتورة وأنا بس إنساني واعي ناس بك رياضة عم جيرت بيجي أكبر طبيب بالعالم
0: بلي أما للجمت النادي هني كتشي كيان جي جين تين جمت رياضة دكن شبركونا خوشي تكيسون تدريب وان
1: انا حاليا نادي عم بشكل عام لعيبه ما قشتين ايه من ايه ديسك بوار ايه تراس بوار ايه حمد خواز اضطرابات بالدوره الشهريه بوار هب ايه تكيس مبايض بوار هب دكتور قش بريوان بنادي عم بدك
0: يعني قشنا خوش لجمتنا
1: ايوه ايرو طبعا مش ترافي خد جنجو قش معاقي يعني ابي ترفيهي دوري بدر انا ابي ترفيهي بي وش خروك دوا فانانا انا هيك وباي باي او جيت كنا قلت لك رياضه غلط خل كيف يمكن يجي مش قالي كده في رياضك صح انسان بليز هنك درباسي نوادي دبن بري خدن هسنا بري خدن جي هذا بي احماءات وبيتشتك
0: بلي
1: بتشتكي قلك غلط قلك حالات هاتن نجمع يعني دمار جسمي قال كنت لا اخوي عضلي تشيك انه تراه نا يعني اشتر بيت قاسي ناصوري تواراه العضلي بوارتيبوي
0: بلي.
1: طبعا رياضة غلط أو بري خدين يوتيوب تدين جوجل تدين فانشتا رياضة ديزل رياضة غلط شعره دسبوعي تدعني بتشلو بليزا أو بيدرو دسبوعي
0: جاجبو أبنا خوش الجمتة يعني رياضة كو بيتري خوادي كن چنا تشو رياضة ددوا
1: أز ددمو عن مثلا سر جهازي مشي
0: بلي أمل دنجي متيتا دنجي تا قطب الجمع بگمان عمل دنگه مده بیزه خویای تکلی پیرا خود بو هف کاریم الکنترول اجاره کدن هول دن خو بکینن عمل شو بکو زیده ترم ناز بکن به چه ریادان یکو گره کی او جنانا بکن کاوی چه جیر باشه دکاره چه ریادا بکو چه ریادان نکم جبر کوی جانی سر زمان یعنی مخابن راستی جیورد گوری شو پاندن آمن جیش بوی گله کنوادیم ام دبینین کو تایبتی جیف کسی کو نهده چون به تمرین یک سر بری خود دن جمع او علاوین گران مره پیت فکر کنم یک سر وزنی داخل جو علاوه گران گله کی تعدیل مرد که دوان چند دفتره یا دست پیکه ده جمعت خوزه ده تر امناس بکن به او ورزیشی که گره کن ده دمین نیز یعنی اپیشی ده ورنه لیستن چنه تایبتی جیوه که که امل آنی سر زمان که لنا دیاوه گله که نخوش هنه بکن هر یک این خوش جهه که نه جبوه جی تکلی بواره قدوبه ایوه خویه ای تلفونش مرته امه تلفونه بگرند با که امل به ام کارن جاره کدن تکلیه پیره بکن و امه بهر نابره که بچوچک الجمعه با امه بکرن.

كتو جنين روشافا تفدا شيرين ودلالن لبر دليما شخوا قهداري ما ببي اواي هاني وببي سترانا خوشي ام كهاشن داويا خلقا خودنا بخلقا ما يروج برناما ما بقشتي خوستا مبالي بكشن سرنا خوشي آتا كيس ما بايد كوجوان خوشين اي لجم جنان شعبو ما بري خدا دكتورا بسپارنا خوشين جنان هر وهاجي ما بري خدا بسپارا اخواريني لكي لكاوي ما بري خدا يعني بسپارا ورزيشي كوت داولو هر يك بهدو و غريدا يا او غرينغ او كو هر تم ناما ماجيكو ام هاش خو هبن ام نشي بترسن يانجي امي باش كو هنكن يا مهم يا غرينغ او كو او اشارات كلاش مراد دما مراد تابعين لجل دكتوره ام هاش خوارنا خو هبن ام ها ش نشاط خو حياته خو يومي و سيستم اوي هبن ام باش بن شهر وهاجي ام هر يك و كود بيجن خصوصيتك وي هي مره هاجي هبن و مره التندرستي خو باش مقاطه بجبر كو تشتي هری گران دیجانا مد او تندرستی امریگ مروف تندرستی خو وندا بکین کار تندرستی خو ججنو و بتوتش تکیدنجی بعودینا سلامتی جو هر کس یربه او هر کس ساغ و سلامت بن بی بی اوای هانج دی کیشم داوی خلق اخو گالاکس واج بو گوداری کرنا واج بو افکارمن هیو عبد القادر لکنترولی اجی بی جردیانا شغمس لگلوبم شادو بختوار بن بخاطر و

دارا حسرت هي دنيا ككو بي خما ستورا او ارنگاري الشاهي اوندايا هجي تي قوتن ببر آوا چمكي كتية و الغراغا حسكرنك الشيموية لدورك بياني لي نگلكي دور دبكو بقاسين مجانكين خونيزي لي او ديسا جي وندايا او لور كتية لكو لال ببتش بيكك لكو قرياب زاروكك لكو ايشيا ببرينك خاطر خوستنين بي وقت پارا كيبه قيرينين هري دلال يوانا ككو

0: بلی گهداری من مجدست به مجار خویا دست پیکه بکنو که کمانی سر زمان دی نوا مجارین خوب گشتی ده نوا وشانا خود ام گله که جاران بحثا جنان دیکن تندرستی اوانو نخوشین کو جن تیره روب رو دمینن جا گله که مجار هند با کد برچاورتین در باس کرن و گله که مجار جی هند با کو اعراد کبوا جنان را چی دبین گله که حوجداری مقاتبون و شوپان دینه یا جناوا وان نخوشین شع کد هیام وان چند سالیم بوریده گله که یعنی بلاوه لجم گله که جنان نسبت که باش جنان چی کچ و چی جن جی چی دبه تا که اسم واید هده ما کن بحثه تا که اسم واید دیکن نتشته که غریبه لجم جنان که هر کس به حیز دیکه و نیزی که هر کسیه جوان حالات شع لجم جنان کو یک جوان اعراضی و یان جوان وجود بیشتر باندوری و تکیس مباید با کودرنگ ماین تکه و هاتنا دوره شهری یا که هر محل جم جنان ته دوکو وکی خرابات تکه و هرمونات جنان وزن زیاده لجم جنان چه دیکن جار بجاران درنگ خسنو درنگ ماینه که جی دخه چه بونا حمل در لجم جنان و جا اوانا بگشتی یعنی یک مهر یک ود بیشن جی آدین گرانتره تکیس مباید بخود چیه چه فرقه تکیس مباید جی کیس هیه جی کیس مبید هیه و اعراده ویچنه صدما چه بونا ویچیه و مره چه آدگار خوشی درمان بکن اوانی همی پرس بون ده تورکی من ده بوم جی بری خدا پس پوران خوشین جنان و جی راحت نوی دکتور خوابات نزیر جی باشاری قامشلو دریا تلفون ری میوانان بون می اف مجار پی گوتو بشکر کامی پف دور الهف ببین گهداری بکن و می بکرن دمو باش به گهداری رادیو زین لگل من دکتور خبات نزیر محمد بسپور انا خوشین جنان و جراحت اویا دکتور دمو باش به
1: اهلا وسهلا هلا رتیان تصاور
0: دکتورا دبی هفته بینا خود ام دخوازن بحثا نخوشی که بکن جوان نخوشین که شه عدوان چند سالیم بوریدم کل سر زمانی هر جنه که یه اوجی بحثا نخوشی تکی اسما باید بکن اگر امش ورده دست پی بکن تکی اسما باید بخود چیه؟
1: هلا زی بیشیده قلعه تکی اسما باید و فرقه کیست مبید گلک خربطه نخوشیم گلکی تخربطن نقبا ظاهر دو نخوشیه نخوشیه مبید متعدد الكيسات او اختصاري ام بيشن بي سي او او خلل هرموني اضطراب هرمونات جسم تهلي توازن هرمونات جسم خربطه تشبي وجد تهلي اف خربطه اعراض دائما انه منظره او مبيض متعدد الكيسات دائما طبعا فرق هي نقباء مبيض متعدد الكيسات وكيسات صار مبيض تشدبن يا كيسات صار مبيض قالك عالم خربطه انه كيس صار مبيض وار تشدبن اعتبارك انه والله تكيس مبيض وار تشبوا كيسا سر مبيد أو كيسا وظيف يا سائل تيدنا يعني تعداوينينا إلا وقت قمزن بضغط بسر أعضاء دوراخوا يا أنه انفتال تشي بي أنه جبو مبيد انفتال بيرنبي تعدال المبيد نوي يعني فرق قالك هي نقباوي ومبيد متعدد الكيسات أفخل الهرمونات تشي تكيد هيري بأسري سر لا شيء جسم
0: چه بلا شه وی جنیتی دما که تکیس الجمعی چه ده با چل جمعی درده که با؟
1: هلا تکیس اعراضی وی گلک هنه اعراضی تکیس و طبعا فرق تکیه نقبا انو نخوش جمعوری کچک بی ولا انو متزوج بی یعنی هر یک مشکله که تکیس بحال خواه های اعراضی وی بس اعراضی بشکل عام جمع چه ده بی اول شی سر ایباده سر دوری تخربطه یعنی احتمال دوره خون کم وری یعنی قلت طمس چه ده او مثلا انقطاع طمس چه يعني احتمالا سيشار هيفا دورة جنكي نوي انه قطبي يا عرضي دي اكتر شيء جي عاجزا شعرانية شعرانية بمنطقة غير مرغوب يعني بجن ام مناطق ذكوري شعرانية تشيدوي طبعا شعرانية وي بيكون مو رشا وقاسية خشنة انه تميزي انها شعري وبري ناعمة وكيدي تشيدوي مناطق يعني بالعادة تشينابي مثلا سر زقن تشيدوي سر دورة حلمي افخطاء نقباء صدر ونافكي ده بالعادة شعرانية البيدي تشيدوي تاني شيء قلوبون يعني نخش معرضة قلكي إنه لجسمنا يعني دهون زيادة تشيدبي أو شيء بسبب مقاومة أنسولين تشيدبي وتهيلي أبعرض تشيبكي
0: يعني جارب جاران أب أعراض كوتاني سر زمان دماغكو جموي جني دردك هبا أف يعني اعتبار دبكو تكيس الجموية
1: أري أف تكيس بس طبعا هناك نخش دي هنا مثلا وقتش النكل شعرانية معناته مشكلة وتكيس مبايدة ولا مثلا سمنة بس معيار هنا درخصنا إنه تشاو أزيب شخص يعني إنه تكيس سي معيار هنا أقل شيء بيد معيار جوا متواجد بن انه اب خربطه دوره شيبي وبمثلا علاماتي اندروجين خياب كنيا سريري يا مخبري انه خياب كسر لاش انه علاماتي اندروجين ارتفاع انه يا هرموني ذكوري بلندا يا مخبري دجي مخبري شي انت كان اعتماد سر مخبري يمكن انه نقبه دي تحليل هنا مثلا ال اتش اف سي اتش نقبه واد يعني نسبه يا مثلا اف هرموني شعرانيه تستوستيرون الكلي او الحر انه مرتفع بلاش ده يا انه مثلا سر ايكو جي خياتك منظري تكيس مبيض صار مبيض واضحه انه مثلا بحجم مبيض يا اكثر من 10 سنتي يا جريبات جنب يعني اكثر من دوز ده جريب وهر جريبك طبعا حجمه مثلا 2 الى 9 ملي بي اكت شخص يعني انه والله اب مناظري دائما انه نفشفا بي سي او بيري مبيض بعد الكيسات بيرهيا
0: بلي دكتوره تبحثه ان تنظيم دوريه شهري كايجار ابا هاني ده تنظيمه ويانجي تاخيره وي يعني حطاني ده من تقيسي كوغمارا ناس بك يعني دارن كتير يانجي تنظيم تتني أفجد باتا كيس مبايض
1: هلا مثلا دورة دي دورة خون كيما يا مس سي هيبا چار هيبا دورة بتأخري إجباري بفحص خورتي بك إجبو أزب شخصين من أنه والله ما بين دعات الكيسات بيري بأزدرمان بدميدة أزدرماني مثلا ويجات مثلا خوش هاتية جمن بقصة أنه دورة تاني ناي أزي حبي تنظيم بدميدة تنظيم هرموناتي دورة وطبعا في حال عرضني دي هبن مثلا وزن أو أزيج بيج مدى وزن كم كياب معالجة متفورمين أزيب كم نعبدا بجا يعني تقريبا أبقوا هاتبي بس جبو تنظيمات دورة بأس دورة بنظمينة
0: بلي دكتورة هجرة مورن سر سدمين تشيبون عبينا خوشي هاني سدم چنا كود هلا تكيس مبايد الجم جنان تشيب
1: بل يعني سببه حتى انها الناس نكرنا غير معروفة يعني تقا دراسات حاولان دناس يعني دانيا سبب غير معروف بس انه وراثه دورا خد ليزي مقاومه انسولين يعني اكتشف كنا انه كعرض مبيض متعدد الكيسات وكنفس الوقت انه سبب انه ديلي مبيض متعدد الكيسات جي تشيبي
0: يعني مقاومه انسولين على قوي كيس مبيض
1: انسولين مثلا بنكرياس او انسولين جلكي فراستكي بس مقاومه الجمهيه ناهي ليلاش استجابه بكيش انسولين جا اب مقاومه ديلي خربطات صار مبيض تشيبي خربطه هرمونات توازنها هرموني تخربطيني
0: مع دكتوره كيسكو تكيس بواره هبه شرطه انه مقاومه انسولين الجمان هبه
1: نشرت انها تزايج بو مبيض متعدد الكيسات هر يكتي سر عرضكي وازي معالجه وعرضي بكم في حال مثلا قوم قالك تنقصتا عقم ازي بينم مثلا خللاويه اباضه مقاومه انسولين دهلي مثلا خلل بالاباضه تشيبي يا مثلا سمنه دهلي نخش قلكي سمنه تشيبي اوجد اسري سر افرازه مبايض وهرمونات
0: دكتوره قال لك كاس هنا بيتا كيس وتاخير حتى دوره شهري جي بو ضغط نفسي ستريس على سروا مثلا تفجر كامل جموان جنان يعني حتى نظام غذائي قال لك كاس هنا دبيجن عم دتشنا جم دكتوره يكسرج مرض بيجن سيستم اخوي خوارني بظبطينن هنا يكسر حد ببن تولو بتاكليا بيه كيف هفدورة هنا
1: ريد دائما علاجة أب ما بيت متعدد الكيسات علاجة أول شيء أن بيجن علاج المحافظ علاج المحافظ يتضمن مثل الرياضة بكي بمشيها برياضة يعني زاماوي ده بي يا خوارن قلكي تأثير تكي أنه سر إفرازي هرمونات يعني الخوارنا بصحي قلك خوارن هنا تأثير أنه زيدتك مقاومة أنسولين مثل مشروبات كافيين ومشروبات كولا طاقة وبكيم يعني أبدو رخوة قلكي دليزي وزن مثلا وزن أخوة 5%

0: أنت تكيس بهفدو هيا
1: ريت قلكي يعني التكيس قلكي أسبابي عقم 70-80% عقم بش تكيس مبايد تشيد بي أو جي تشيد بي خربطة سر إبادة يعني إبادة ناهلي خوشك إبادة تشيد بي يا ناهلي تشيد بي يا كيس جريب تشيد بي بي كيس ناهلي بتقي يا إبادة ضعيفة وجاي دائما يتكيس أم دائما معالجي ومحرضات الإبادة تكن حتى أنه حمل تشيبي
0: وكيد اللي كيلكا في درنك خستنا قاد حمل ده شو تأثير تكيس المبايض السر يعني بقشتي جني هيا
1: ايدي مثلا اكتئاب برنا خوش تشيد بي نفسياوي تغيري تقلباتي مزاج قونا خوش بيني انه بصحته بقلوة عاجزي جمو تشيد بي خاصة وقت مسألة شعرانية او بيني يعني تأثري سر حياته ويسر شكلي وي خارجي تأثري
0: هقرم بين مبحثة جا علاجة بكن بقشتي له خالب خال ما نيسر زمان هقرن بحث علاج بكن رين علاج شنا مره تشاوا جات كاري علاج خو بكش بين خوشي
1: علاج هر نخوشي وري جمن شعرت عاجزه ازي معالجه ويعرض بكم يعني نخوش وكم شرقتي احتمال وري جمن متزوج بقصه عقم ثاني هات يا جمن ازي معالجه عقق محرضات الاباده بد مده فتركي السر فيدنك علاجك دي هي تسقيب مبايض هي شيرتكم يعني او سيستمي حالي خويا نخوشا وري جمن خربطه دوره وهرمونات و منظمة دوريت ميدا مراقبة ويبكم إيه هاتيجة من قلق جواتن شبو شعرانية خاصة وقتي ليزر واتشي بكن دي فايدة ناكن نو كشفتكن انو تكيس مبايد وارن شعرانية وازيدة ازي معالجة مضاد اندروجينية شعرانية ازي جواركم
0: بلي او تكيس مبايد بخولو درماني ويها يجارة يجار دارة ولا بسريا متابعة وان حبيكلو
1: كيم دبا او شكلي مبيد ولو هاتيا يعني شخلقي وقتي تشيبوا كتشي كبيرك شكلي مبيد ولو لهاتيا بس شيء يعني بي دائما نخش يعني هشقو هذي إش حمية إش يعني بدوراوي خربطان نخربطية حتى توتر وستريس أو شكل كي دورا خد ليزي بخربطة إنه بتكيس مبايض نشط بن بس إنه علاجها ويا أساس 100% بس علاج العرض أم تشيتكن بس بس منظرة مبيض ميني بنخش را ميني مبيض بيرا
0: بلكي أم نخشيا تكيس المبايض بقشتي لجم جنان يعني تشكج باو تشجن بين جموان قلك بلاف توان چند سالين بوريدم جاب نرينا تا چما يعني الگوري شو پاندنا تا چما افنا خوشي هاني قلكي بو يشاء
1: قلكي نشريا ج اكتشي ادرجهم ج نظاما غذائي سيء يعني هرمونات زيدة بونا شخارنا جاهز ج مشروباتي غازي طاقة و يعني نظاما غذائي رياضة تدنينا توتر قلكي ستريس هيا ادهيلي افنا خوشي زيدة چي بي
0: هري داوينا ما تجبو جنان چيه چ كسي كو نها يعني المقه داري دي كام طيب تجي كسي كو بيد حسي يعني جو احرادي دس بيكي لي درد كبكو تكيس مبايد الجمهية تتخوزش بوي چي بيجا
1: نو تعرض سروا شيء بأول شيء بإهمال لكن مراقبة دورة خبكي دورة خربطتة شيء شيء بو ديت لعشي وشعرانية زيادة بو تعرضك ديت سرخة إهمال لكن مثلا عقم صالك من الزواج شيء بو ديت حمل شيء نبو ببرسا خبكي إنه جبرت شيء نبي يعني خدفاء أول أساس بمراجعة دكتورة خبكي إنه جبو زاني بيش أف عرضة بيش شيء بيش سببها وهي تشتكى بسيطة ولا إنه عرض نخوشي كره
0: شو قال لك سباس جبوتا أف نخوشي تكيس مباي جوان نخوشين اضطرابات هرمونية كي بلاف لجم جنانم جالكس باس جبو وان شيرتين كتب مرا باروكر بهيبي ماكو هر جنك جهاش خواه بو يكسر مراجعة خواه بكا طيبتي جو خوارين حاضر وهاش خواه نظام غذائي هبن قالك سباس جبو تا دكتورة خبات هكر داوية دا بخاص تشكي بيج
1: سباس بوش ديان سباس بو قناتاوة
0: سر دي مقابلي قالك سباس جبو تجي وساعتا تجي خوش با دكتورة خبات نزير محمد بس بورا نخوشين جنانو جداوية جو قامش لو دريا تلفوني اللي قلمو بو بلی گهداری ما افبو هفه بینا لگل دکتورا خبات نزیر جا بهیوی ما که هر کس هاش خواه هبه حال سیستما خواه خوارنی هبه لتندرستی خواه هبه شبو که زیده تر گران نبه نخوشیلوه.

0: افجی برهمان ها عمرو دیاب استرانویا نوه گلکس پاس هی باش خو گهداری ما پشتی کومل دکتورا خبات نزیر ما گهداری کر گلک شیرت پیش کش کرن داد یار کرین گو یک جوان اسباب و مشاکلی کو هری زیده تکی سول جمجنان چو دیکه اوه نیزام غیزه سیستم خوارن الجموان جا پشتی کومل تکی اسما باید علی طبی ده ناز کر ام ناز بکن او سیستم جیان ما یا رو جان تایبتی جی سیستم ما یا خوارن خوارن کو ام اختیار دیکن ریا چه کرن آوی خوارنا هانی بیتری خو خوارنا نه یا کو آجا هز گلکی تی بکرانین گلکی تی خوارن چقاسی رول آوی هیا دزیده کرن آوزنی دا وزیده کرن آوی نخوشیتا که اسما باید الجم جنان دا می بری خو بدن پسپورا آ خوارنی یعنی پسپورا آ کودبلوم دا آلی اخصایات تغذیه علاجی بیر هیا هر وحاجی صیدلانی یا دکتورا نور لگلمه دا ما تباش با
1: دمو بخیر
0: دکتوره اگر شخوا ماده د سپیکه د یعنی سرزمان بریاوی کی هف پیوین کی مې طبي هه ول قال دکتوره کی ما بحث انا خوش شاته کیس ما باید ذکر جایه کی جوان سدمه نوی او سیستم خوارنی یم او نظام خوارنی چقی سی گرینګ جبو او جنن طيبتی کو ته کیس الجمعه یم
1: راست انا یعنی علم درب عالیه انه همنا خوشی بدقر استقلاب علاش وشو تعاملي بخوارني ردك فتبيني انو خوارن اوجي يعني وقت قيسي درمان قرنج جبو ابنا خوشي رحت ببا نفس الشي جي مقابلي بي خوارن جي قلكي مهمة يعني سواء خوارن هنا بين خوشي وقت بين قرم دردكن دهلن بيتر هار ببا ودر خوارن جي هنا دهلن اف انسان لاشي بي طريقة بصح تعاملي بير بك وبالعكس قالي درمان بك قرحت ببجي حتى انا هو يعني افاكرنك بسيط
0: بشي اجد بي سيستما خوارني دا ياو سيستما كلو محدد هاي كوام دكارن بيجن اف سيستما هاني مناسب جبو او جنن كوتاكي سبوار هاي يانجي يعني اختلاف دو بين سيستما جي جنكي حتى جنكي ديتر
1: بلكي طبعا ممكن انا دكتورة بني انا مخداخو يعني كرنجي مسالاتا كيس مبايد نما قريداي مبايد تاني اشترت بيجينا في وي متلازمة المستقني الاستقلاب الأيضية المتعلقة بالغدد الصم يعني قريداي قلك جياد لاشت انها مشكلة ما بيضاية فجبو ولو تدبيني انو اشترت بيجي كايا ترى اف بروبيتك واف فلورا افا ميدرو فيادة يعني باشا او باش بو ناويش خو هاي قريداي بخارني يعني وك انا تقو كسي افخارنا فاست فود دخن ومشروبات غازي دخن وسكريات دخن فافلو راتي قهرتن فتعامل على شب خارني رتي قهرتن
0: بلي
1: فاكيد بتعديل بي انساني بك ومشاكل بيني تكيس زيدا بك ومشاكل بيني مقاومة انسولين زيدا بك ومشاكل بيني دهونة زيدا بك مثلا سواء كوليسترول ولا شحوم ثلاثية وهرو هاجي وتأثير الهرمونات التستوستيرون واندروجينات وان كامل جي تعديل بيدي بك
0: بلي چی جن یعنی جی چی کج برای خود دن الجم دکتورا نیسا ایجوارا دو بیجن سیستم خوی خوارنی باش بک بنظمین ایجا خوارنی کو تبین دنصحین کو او جنانا بخون او خوارنی کو جبو تکیس ما باید باشن چنه؟
1: عریکار طبعا بدرجة اول وقت مشترقو اول شي ذي امنع اخوان شو زيوتي مهدرج دم افزيتا قنبي خوارنا قلاندي خوارنا حاضر مشروباتي غازي شيراني دربتي تشيكرن افقشت ذي مراج حياتا اخو درخينة باكي تبي دكتورة قلتي زحمتي انو انبانش تانخون اوكي برب ما هي جارك جديب لحروبة نا عند دوا بيجن يعني الياف فايبرز يعني حر بيركك بحاجتها 20 جرامي تقريبا دروجي ده فايبر بجهية تجمر بيش كتة اذا اشتر بيجن ولا اج مثلا شوفانتي اج مثلا قمح حبة القمح الكامي اللي تبيجن مي كامل نقي قشارتي يعني معجنات وأفن مثلا ار دي اس بي اذي بي مرة بيتشيتكو هافي ريسبي او قلكي نباش جلوتيني ويبلند وتحضير لاشتكو افاناكا تجمر بيج مثلا تبخوارن فارني وكيدن شنائي شنايا كسك مضادات اكسد انتي اوكسيدانت قلكي تي بلندن ماغنيزيوم تي قلكي بلند افجش حساسيه لاش انسولين باشتك هارو هاجي تكيس ما بايجي مساعده ما تكبر باشتبه تشمر بيج مثلا كبقوليات بقوليات ام كارش تربيجن نيسك نوك فاصولي فاصولي طبعا قلكي مهمه انه بروتين جديد هاي والياف جديد هنا بروتينات عم بيجني يعني افشتي غوشت جيتي هيك ماسي مثلا دفي مرة او ترمكيا زيادة بك دهون زيادة مرة نخوة مكسرات بنشتي بدس مرة كذا سواء دنكي بربروب كندراب سواء فستق حلبي بتشتي متوفر جمرة وبكميات صحي زيت زيتونة بر بر باش انا قلت دي بزوري شيات كانوا بزوري كتان في حال انا خوش هر مثلا هرموني وسرطاني تنبن مركار قلكي وام كاربن وقلكي في ديتكن
0: بلي دكتور هاجر كسك اشتبه حسبك كو سيستم كخوارني باش تخوازم لازم او سيستم خوارني تشاوا بتو تش سيستم بدون شخوت قلك خوارن عن سر زمان از هدف من از بحث عن مدة يدكم اف سيستم خوارني بتداوي حياة سر شو قيسي السيرفيس سيستم هاني بن
1: من دائما وقت مسألة خوارني وصحتي ده تشت ذي ببن أبى باللايف ستايل يعني أبى بروجانا يب كاربي تتجاوز كرجي جارك يدنافر حياتي يعني وديت أبى شو كده خوار بس ذي تحيات أصحى عبابك يعني ترابوس بها تروكك باش دي فيتامين دال جيا لاشي تروك أصبها أو قبيت على الدمر فيتامين دال عبات كده لاشي مردنا
0: أو يا بلاشي
1: تقابلنا الشم تماما بلاش مش باخذ تعالتي وما استغنى اثر كريه يعني ام ديجن لاش ما تشما فيتامين د تيتن محاني رو رزاي بن يعني خذوي روكي بخن ام دين تشما لاش ما فيتامين د تيتن مثلا اقول لك مهم مش لاش افات من عتي بلندكنا اسبيتش كي بمشم بشك او ستريس هرج لاش ما شبرنا خوشي جي بستريس قلت كي قريداي او بهر دفي خوارنا مره باش بشينات هي بروتين تذهب الياف باش تذهبن جمره خوارنا كله صحي بخو مره قدر الامكان شيراني لاش يعني درخن اف شيرانيا هان قلت له لاش مره خوشك افابك خوارن مثلا بب ايفار وبيب ازوي خوارني يعني از بب ايفار خلاص لاش وتشغش رحتي ري خو افابك جناب از ديسا خوارني بدي ما بدي مزرحتي ندم لاش اخو
0: بلي
1: يعني توقيتك هي برو مرات شغل ومرات تعب مرات دخو شف لاشي ما رودني وراح تاخذ ستينه وش خو اف قلكي باش مره رياضه بليزه وش حرق لاش جي طبعا مشاكل يمين صحي هنا مره القرويد مش كابل شجر لازم احتياجات يا وانش مش اساسي مره در
0: بلي بيقومان دكتوره قال لك جن هنا تكيس ما بايد بزيد ابونا وزني بقلوبوني حزدكن يعني اجا هو خسارته وزني جي دكار الي كار ب يعني دوان اعراضي إيه تكيز ده حبكي كيم بك؟
1: أري أعلى أنه وزن قريداي قل لك مقاومة أنسولين رفت بالا خودي كسي تكيس مبايد بوار هنا قل لك يعني خسر يوان محيط الخسر الجموان بلندة طبعا شخوتة دي أوجي معيارك جماعيري أنه تكيس بإنسان رهب مقاومة أنسولين هجمارك وهي مرق يازدك مرزان بألف كس يعني جموان هي الجموان تنية فقوقتها دات كذا يعني مشعيراتي لاش أساسا استقلابي جا خشك تشغلن وقت خشك تشغل لاش او تكيس هانجي در
0: بلي
1: يعني در وتعال جاندن در بس هوك مش تقول يعني دفينا مط حياة بلايف ستايل ودفي طريقة وزنيجي مرة داخل طريقاك صحيبة ناقي الورا اذا محكي دهكي الواطخ ما تشتاقلكي غلطة
0: اكيد
1: تعدتي طبعا
0: دكتورة هناك جن هنا يعني التزامي بي سيستما خوي خوارني ديكن يعني او سيستما كوجوار چاوا هاتي داين التزامي بيدكن بزوزو نتيجة نابينن چه قیسی وقت گرگ دکا کو فرقی ببینا؟
1: انا الگور سیستم ها گدکشینه دوی اول شی مغزیات ایچتی داشت حاوجت ریویه ج گوشت ج شنایه ج کربوهایدر یعنی هر انسانک حاجت آوانای دوی اف حاجتی بگهی دوی آوایی بگهی دوی ویتامیناتی بگهی یعنی بلکی هنک جی طریقه که غلط وزن خود اتخوک مگو بیسکادن فدوی مثلا انا امبیشن یعنی دسیما هاده دوی تقریبا 10 کلو بریاحا داخن 10 شحاد 12 کلو اگ داخن او وزنک صحی و طبعا بریادا اف گریدائی چناب بریادا او بیمش يعني مرفوضة أي داختن وزن برياضة مرفوضة كاربيجي غلط يعني
0: هري داوي شيرتا تجبو جنان چي طيبتي جاو جنان كو نخوش تكيسون شيرتا تجبو وچي وكي بسپورا خوارني
1: بخودي شيرتا حري حري مهم يعني أي بيرك بشكل عام أي أنسة أي هف أي جن دقيل سحطة خم قاتب جبو خود دسبي كده بري دورا خوا يعني إيه تكيس أكتر شيء معاناة وانج أعراضي خارج يتكلم بيش والله أز قلوم أز مول جمدرت كفن والله بوري مدوشة وينزع كيم بيجي نأجبوخة براش بو خل عشي خم قاتبه جبو صحتا خل عشي خم قاتبه أفيك رياضة بلي زوي نفسية وكمبليت لبي قهرتن ويلاشي والحالي خوخة آفابك برا خوارنا والصحي بأب جانك فود قش أبدا لازم أب خوارني حازر وشيرانيا زيدا وزي خوارني نا برا مروقتي خدا قرب تشتكي باش وخوارنا صحي يعني شنائي وقت مشترقو دست بيبك آفي خوشك وخون برا خوارنا بروتين تيد باش هبه كار بهلن آخر شي يعني نحن متش معجنات وقاتوي وكروسان أز بخم يعني أو نان يعني وقال لك إرادة جير لازم مش خو درجة أول يعني بس بأوكي درجة أول هاري. أول خطوين
0: بس جيت بمرا رجاء إني يشخر بك عطلنا مرا إني بخبصينا
1: شو معنا يعني ابناء الإنسان ينو بيش حواتي مرا هن برا كارسة تري سروانا بك
0: جارنا
1: وجارك يقولوا جارك يقولوا تشنعبه
0: بلي قال لك سباز وتا دكتورة سعادة تخش با تسباز كم سربان شيرتي كوتا بيش كيش كره دكتورة نور علي صيدلاني وبسبورة خوارني كو دبلوما تغذية علاجية جبورد أمريكي بدست خستيا قال لك سباز بوتا
1: سرچ حفاقل بخير

0: بلی گهداری ما جاره کدن عملو وفگریان جاره کدن عمل لگل میا کو راهی نرا ورزیشی یا عمل دماتا باش با عمل دنگی امتی تا؟
1: دنگ خوشکتی
0: تمام باش قربان من پرسی او ورزیشی کو گره کی جم بکن تایبتیش او کجین کو تا کیس باری گرک چر یادا بکن؟
1: وقت ما گفت تمارین کاردیو بکن تمارین مشی ممشنگل کی باشه شوار تمارین مقاومه جگل کی باشه
0: راهشتنا او
1: طبعاً اوزانا طبعا زمان حلاوان نازکن بدر حلاوان گیای کی جان حدی طبعا هنه كان مع اتباع نظام غذائي ورياضة ودكتوري وانجي بوان بوان رجبو في ريبسين هنه كان در تكيس بوان يعني قل كي زحمت بو هنه كان بس بيكاوي يعني نه بوان رجيد با ويام محكي دي ما هافي دا دستين سر رياضة سر نظام أخي غزائي
0: يعني بكي ماني غرق تقيسي رياضة بكي مدار رياضة غرق تقيسة با
1: والله هنك تين جمع مدار رياضة بليزن يعني
0: نا از بحث
1: بيزن
0: نا بولو أنا ولو هارو جانا چلو پنج دقة يعني على مدار أشهر بصالة دريج دكا چلو يا
1: نا أنا اسبوعي دا چارو پنج رو بليزن قل كي باشي او رياضه في جزء حياتها وان دبه بس انه تسمى هذا از بيجم بوارغو حالنا نقل كي افاولو مستاسيب انه تسمى هذا رح حد بنجير حد بك
0: بلي لجمت النادي هني كتوجن او كسيكون خوشن تقول جوانا خوشن ديسك جل جمهن وحتى جن كتو خش اي هني كوتا كيس بارن هني لجمت درباس من يعني نما هاتن بيكون او رح حد بونه
1: قلك هنا جي يك جي كتكامل كتكامل ما شاء الله أنا رح بوجي وأنا سيجار حد بجبو فينا خوشية بالذات تنجمع دي ستختورة مها وانشان دي جمع نوزاني نوي رياضة ممارسة بكين وفيدة بسينا ونظام غذائي داني يعني قلك الحمد لله فيدت كت وقلك جي خوش رياضة خوش اندبين تحسن قلك باش السر يا
0: قالك باشا ساعتها تخش به هري داويت بخازه تشتكي بجا رسالتك بجين جنا او كو دبكو ورزيش جوان قرك به لي حاليا المالي رونشتينا تجبوا تشد بيجا
1: جوان تشتكي بيجا رياضه نجبو جسم تاني خوشك دبي رياضه اكبر دكتور الدنيا دي حمنا خوش يا جسم دردك خينه يعني طاقة سلبي وإيجابي بس زنظمينة أو كافية رياضة تفيدزك حياة مرودة
0: راس كافي كومزاجي مرة خوش ديك
1: أيوة بالضبط
0: قلك سباس جبو تراهي نرى ورزيشي أمل ماردن للي كلمة بودرية تليفوني جعمودي قلك سباس

زي عبدال مع غالي زينك بابي تمو صاري جندي دنك بيجي غدا سرمي لي باشا تيري دولتي بم بردب كيبني رو حاكم ما چاوي شي خورتا وندلي قل قزو بوكي خلقه دنو رو جاي رو وزي كور بم چاوي منابينم اتلي مامل برهيد و دواري خلقه بم بيكن يخي زبوكي زلان و حيندران

يا عبدال معدالي زين كبابي تموس فاريجن دين تنكشو دا سرمالي باشا تيري دولتي بردب كيمي بحاكم هاشاوي شيخور تام دلي قل قسبو كي خلقين من نورو جايرو مسيكور مشاوي منابينا الزمام البريد ودواري خلقين بما بيكن يا قسبو كي زلانو

نايقوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برينبون فارامن جوي دوري أزهاتم صوتن عشقتا سينور درباس كرن نابتا فرهان خلاص كرن

خزي بلي من تديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بدليخوا من كاريبا أبيناتا جدل بريبا أبيناتا جدل بريبا.

موسيقى

قوم لي بوستان كيچان يا بوستان اعظم شهوا او احمد وازي قوم لي بوستان كيچان يا بوستان زما شهوا او وقت مدلان يا مدا سال زمان قرابونه وقت ما هر داچه وقت كي رشم وردنا يوي نوبت وازي قوم وازي نوبت

حاضر.